نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: إيه؟
1: حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

عبر إذاعة إمارات اف ام كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: تبغى تسمع الجديد ودش مود الطرب اكيد
1: يقولون
0: عيل اسمع امارات اف ام وخلي الفرحه تزيد.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: نجتمع المحبة.
1: المحبة نارها نار ودواها دوا.
0: ونتواصل في الخير.
2: وخير إن شاء الله.
0: نلبي أذواقكم ونزودكم بالمعلومة. ونخليك تشوفنا قبل ما تسمعنا. لأن إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقف

0: مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

ريح بالك، اسمع واستمتع، ثبت الموجة على إمارات FM 95.8.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

تسمعنا الحين؟ هذا المطلوب. خل كل شيء علينا، لأن المهم وناستك. إمارات FM.

0: إلي.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، أمانة. فلنحافظ عليه. فلنحافظ.
3: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

أغاني لها وحشة، لها ذكرى بعدها عالبال. مهما الزمن طال، إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: وياك. إمارات اف ام وياك، عشرة عمر وسنين من 95. إمارات اف ام، تسمع وكأنك ترى.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

إمارات اف ام وجهتك الغنائية من 30 عام وبروح شبابية. إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن NACD.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة.
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
3: لا لا، أبا أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
3: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
4: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع اي اند دايما في اكثر. تطبق الشروط.
5: السلام الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة.

يسعد صباح كل من يسمعنا اليوم عبر أثير السعادة أثير إمارات FM، ويسعد صباح كل من رايح الدوام رايح المدرسة، فيه كل هذا النشاط والحيوية، وأيضا يسعد صباح كل اللي يتابعونا دائما وأبدا على التيك توك لايف إمارات FM. برنامج أحلى صباح يطلع عليكم يوميا من يوم الأثنين لين يوم الجمعة من الساعة 7 لين 9 الصبح، أكيد عبر أثير إمارات FM. بكون معاكم أنا ورد الحمادي من الإخراج والتقديم والإعداد، وهذا برنامج أحلى صباح. خلونا ناخذ هذا الفاصل وأكيد راح نبتدي بفقراتنا المعتادة لهذا اليوم.

0: الحين انت تسمع
1: أحلى صباح.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: الحين انت تسمع
2: أحلى صباح
1: أحلى صباح.

0: الإشارة.
1: عند الإشارة. إذا مستمعينا كالعادة نبتدي حلقتنا بفقرة عند الإشارة، ومعانا عبر الهاتف عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي. يسعد صباحك بالخير عبد الرحمن. ألو ألو، معانا عبد الرحمن؟
2: الحين أسمع.
1: حياك الله، يسعد صباحك بالخير.
2: صباحك الله بالنور والسرور، صباح جميل لتوردة وصباح جميل لجميع مستمعين وإذاعة إمارات FM. أتمنى لهم إن شاء الله يوم جميل وبداية أسبوع إن شاء الله أجمل يا رب.
1: آمين يا رب. طمنا طمنا أقول على حركة السير والمرور.
2: أحب أطمن شو ما يخص حركة السير. الحركة الحمد لله ما في أي حوادث، كل ما يوجد هو فقط كثافة مركبات. الكثافة تتمركز على المداخل والطرق الرئيسية من جسم المطار سطح اتجاه الداخل، وكذلك شارع الخليج العربي بنفس الاتجاه، وعلى شارع مدينة خليفة وجسر الشيخ زايد باتجاه الداخل، وعلى شارع مجمع السور باتجاه المصفح، ومن سلسلة النخل باتجاه المقطع، وعلى شارع الشيخ زايد بالاتجاه. بالإضافة إلى شارع بينونة بالاتجاهين وشارع محاوي باتجاه الداخل. ما بالنسبة للحركة في الطرق الخارجية فهي انسيابية، هذا كل ما لدينا حتى الآن في ساعة الصباح الأولى من طرقات العاصمة أبو ظبي. من الجميع إن شاء الله بأن يصلوا وساعتهم بسلامة، دائما نذكرهم بأنهم ما ينشغلون بشيء أو بغير الطريق.
1: نعم، كل شكر لك عبد الرحمن عوض من إدارة الإعلام الأمني في القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، وأكيد نتمنى درب السلامة لكل من يسمعنا اليوم عبر أثير إمارات FM. الله الله بعماركم ودرب السلامة.
3: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
4: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة، مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.
5: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
3: عش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
6: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز الآن عبر ferrariworldabuظبي.com.
7: حي هالصباح،
1: حي هالصباح،
8: ويا حي معتنا على إمارات FM.
1: سين
9: جواب،
10: جواب.
1: نصبح بالخير على كل من يتابعنا صوت وصورة على التيك توك لايف، حياكم الله أكيد. ونصبح أيضا على كل من يسمعنا اليوم عبر أثير إمارات FM. في فقرة سين جواب اليوم رح نتكلم

0: إلى أنها تغير مزاجنا بالكامل. مثلا خلنا أعطيكم مثال، لما حد يقاطعك وانت تتكلم، يعني هذا الشيء بالنسبة لك فعلا ينرفز، يا أخي لا تقاطعني. ممكن هذا الشخص ما يتعمد أنه يقاطعك، لكن يعني تتنرفز من هذا الموضوع. فخلونا نشوف أراءكم على التيك توك لايف في مرات اف ام او على الاسمس 3666. صباح النور والسرور على كل من يتابعنا على التيك توك لايف. يا مرحبا، حياكم الله. اكثر تصرف الناس تسويه بعفوية لكن تنرفزك شوي، اللي يسوي عمره فاهم وذكي وغيره. هذا طبعا مشاركة على تيك توك لايف. خلونا نشوفكم ونشوف مشاركاتكم. أكيد دائما وأبدا تقدرون تشاركونا على التيك توك لايف في مرات اف ام أو على الاسمس أكيد 3666. اللي قاطع من اسكي، او اللي ياكل بصوت عالي، هذا صدق من اف. اللي يعلي صوته من بعسكور، ايوه سين
1: جواب.
0: تعرفون ان شو قالت؟ ان لا، يوزر فلور يقول ان لما حد يتكلم بالتليفون بساعات ونحن وياه في نفس الوقت، خاصة يوم تكونوا مثلا في مكان يتطلب المكان انه يكون هدوء، لكن هذا الشخص لا احساس ولا ضمير. في السينما، في المكتبة، في الدوام. الاستغباء، الاستغباء. هني مشاركة من HA. اللي يطلب كافي وما يعطي مجال ان الواحد يطلب من ار. اكثر التصرفات بالنسبة حق ام على التيك توك لايف تقول ان اللي ياكلون بصوت عالي ينسخ كل شيء فيك، واللي يتكلم عنك كأنه يعرفك وهو ما يعرف ولا شيء عنك. ايضا كولز تقول اللي يسولف بصوت عالي، عاد هني الصدق، هني الواحد يحط حد حق هالناس. يا عبد الله يقول اللي يتمسخر عليك بزيادة عشان بس شو يضحك الناس الموجودين، ان ترى انا دمي خفيف. ها فعلا هالناس لازم تحطون لهم حد، هذه التصرفات ما تنقبل. اللي يلعب بالتليفون واحنا نسولف من حور، هي صدق عاد. آر يقول اللي يوقف سيارته في موقفي، في مواقفه، أو حتى اللي ياخذ باركنين. يا أخي فكر في اللي بيجي بعدك، يعني يبي باركن. بعد شو هني أيضا دي ام كي تقول اللي تخلي عيالها يربعون في المسجد، ما نعرف نصلي عشان نصفعهم. أيضا مشاركة على التيك توك لايف اللي عيد السالفة عدة مرات، ليس عمرك أول مرة تسمعها. شاركونا على التيك توك لايف في مرات اف ام او على الاسمس 3666. اكثر الاشياء العفوية ممكن خلنا نقول اللي الناس تسويها وانت ما تحبها، يا اخي تنرفزك. اليوم خلونا نكون صريحين شوي، خلونا نخلي كل الناس اللي يسمعوننا اليوم يعرفون ان فعلا هاي التصرفات نحن ما نتقبلها. هاي التصرفات الواحد لازم إذا كانت فيه خلاص يودرها، يحاول إنه خلاص ما تكون موجودة فيه مرة ثانية. أكيد نتريى مشاركاتكم على تيك توك لايف. خلونا ناخذ هذا الفاصل، وليد الشامي، ونرجع نكمل ياكم. لا تروحون بعيد، ها؟

0: أحلى صباح كالعادة وياك دوم يكون غير
1: أحلى صباح.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
3: تعال لايف وعالوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. سين جواب.

نرجع لسؤالنا أكيد في فقرة سين جواب. سؤالنا كان يقول أن أكثر تصرف الناس تسويه بعفوية لكن هذا التصرف أنت ما تتقبله. خلونا نكون صريحين اليوم، نطلع كل اللي في خاطرنا عشان الناس تعرف أنه فعلا هذا التصرف الناس ما تتقبله يا أخي. نتريى أكيد مشاركاتكم على 3666 أو على التيك توك لايف إمارات اف ام. أكيد مثل ما ذكرتوا أن من التصرفات اللي ما تكون محبوبة لما الواحد يأكل بصوت عالي، يتكلم بصوت عالي بالتليفون، يقاطعك وانت تتكلم، أو حتى مثلا أنك تكتب له تقرير كامل في الواتساب ويرد عليك بكلمة أوكي. إيه على التيك توك لايف تقول اللقافة، فعلا يعني اللقافة ما لها داعي. والله الشخص اللي فيه هذه الصفة مالك داعي أبدا، ليش يبي يعرف عنك كل شيء يا أخي؟ أكيد أيضا نتريى مشاركاتكم. اللي شو اللي وين راح التعليق؟ المتذمر من نايف، اللي يزعل من شخص ويبقى كل الناس يزعلون وياه من HM.

0: أغلب هالتصرفات ممكن تكون لا إرادية، يعني الشخص حتى ممكن ما يدري إنه قاعد يضايق غيره، لكن التأثير يوصل وبكل قوة. يعني في حياتنا اليومية نتعامل مع أشخاص وايد، وكل شخص عنده تصرفاته اللي هو متعود عليها ونظامه، يعني تصرفات عفوية أو لا إرادية فما ينتبه لها أحيانا. لكن الغريب أن بعض التصرفات هذه رغم بساطتها تترك أثر مزعج في الطرف الثاني. دراسات تقول لمستمعينا أن الشعور بعدم الانتباه أثناء الحديث يعتبر من أكثر الأسباب اللي تخلق انزعاج فوري في كل العلاقات اليومية، وأكثر من 70% من الناس يحسون بالإحباط لما يتم استخدام الهاتف لما الواحد يسولف ويا هذا الشخص، فإنه يبين أن هذا الشخص مش مهتم لكلامك أو يعني ما ينتبه لك. لغة الجسد أيضا وعدم التواصل البصري تأثر بشكل مباشر على الإحساس بأن في احترام وفي انتباه بالحوار. حتى التصرفات الصغيرة مستمعينا غير مقصودة ممكن أنها تفسر على أنها تجاهل إذا تكررت أو حدثت في لحظة حساسة شوي. نتريا دائما وابدا مشاركاتكم على تيك توك لايف في مرات اف ام او على الاس ام اس 3666. خلونا ناخذ اغنيه، ولا قبل الاغنيه خلونا ناخذ هذا الفاصل اكيد ونرجع نكمل وياكم، خلكم ويانا.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة، والأجمل كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
5: فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز الآن عبر ferrariworldabudhabi.com. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة.
6: يا لعيب
7: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
6: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
7: بعدك تمر على الريال؟
6: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
7: ما شاء الله، فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
6: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
8: وانظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
9: هي أن تضع نفسك
8: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
7: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتة، ما تسمعني؟
6: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
7: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
6: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
10: هذا شو قاعد يقول؟
11: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
10: يلا يلا قم.
7: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
8: أنتم
7: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
8: أنتم
7: وابتعد عنا.
8: هذا القيام.
7: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه.
6: والسماح للكفرة بالتجوال.
7: كله تحريض بتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك إلي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
12: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
0: الحين انت تسمع
13: احلى صباح،
14: احلى صباح على إمارات الأم.
0: ريبوت

في فقرة ريبوت اليوم رح نتكلم عن سيكولوجية الترند. في مرة سمعتوا عن هذا المصطلح من قبل، سيكولوجية الترند. هذا الله يسلمكم يبين لنا ان كيف فجأة كل الناس صاروا يسوون نفس الشيء، يحبون نفس الأكل، يلبسون نفس الملابس. الواحد يعني يوم يفكر فيها يقول لا صراحة أنا ما أقلد أحد، لكن الفكرة أنك فعلا بدون وعي تسوي هذا الشيء. يسمعون نفس الأغاني أو حتى يروحون نفس الأماكن. هل فعلا صارت أذواقنا متشابهة ولا عقولنا انجرت وراء سيكولوجية الترند؟ علم النفس يفسر أن هاي الظاهرة فعلا موجودة، مو مجرد صدفة لكن نتيجة آليات نفسية قوية تحكم بسلوكياتنا. أربع أشياء جالسة تتحكم فينا، خلونا نعطيكم واحدة واحدة. أول شيء أن الواحد ما يحس فيه العدوى الاجتماعية. دماغ الإنسان بطبيعته يقلد لما يشوف شيء يتكرر قدامه وايد، خصوصا على السوشيال ميديا. أنت وايد قاعد تشوف فعلا مثلا ترندات أكل، ترندات أغاني معينة تعلق في مخك، مثلا خلنا نقول استايلات معينة على السوشيال ميديا تشوفها، فأنت لا إراديا تشوف أن هذا أفضل شيء وتقعد تشوف تقلد. فالواحد فعلا يحس ان هذا الاختيار هو الاختيار الطبيعي والآمن انه يختاره، فحتى بدون تفكير يقعد يسوي هذا الشيء. ثاني شيء، الخوف من انه يفوت اي شيء. ريبوت هذا الشعور اللي يخليك تفكر دائما وابدا انا يمكن افوت شيء، يمكن يطوفني شيء، فهذا اللي يخليك دائما تلجأ إلى أنك تقلد الناس. خبرونا زي مستمعين، هل حسيتوا في يوم من الأيام فعلا أن ذوقكم صار يتغير في الأغاني، في اللبس، حتى على فكرة في الأكل، اختياراتكم للأكل؟ هل صرتوا تتأثرون بكل الأشياء اللي حولكم وكل الفيديوهات على السوشيال ميديا صارت تتأثر فيكم ولا لا؟ أرد تقول مش وايد،

0: حسب الترند. اوكي، في ناس يقولون لا ما نتأثر. صح، أغلب الوقت تكون مع الهبة، ومرات أراجع نفسي وأعرف اللي أسويه ما يمثلني من مريم. مرات نسويه ونحن مو مقتنعين فيه عسب، بس نكون ويا الهبة. هاي مشاركة من يوزر حسب المود من آر. التقليد الأعمى فعلا هو مش الواحد، يعني الواحد فعلا ما يحط في باله انه هو راح يقلد احد، لكن لا اراديا هذا الشيء يصير. مريم تقول يعني كيف الترندات لها تأثير نفسي ولا ارادي على كل شيء نشوفه. على تيك توك لايف في إمارات FM تقدر تشاركنا دائما وابدا على كل مواضيعنا اكيد اللي نطرحها، او على الاسمس 3666. شو حابين تسمعون اليوم؟ راشد الماجد، بما انه كان عنده ما شاء الله حفلتين في الويكند وابدع فيها، خلنا نشوف شو راح نحط لكم اليوم.
1: ريبوت
0: يلا خلونا ناخذ هذا الفاصل، واكيد مكملين وياكم في برنامج احلى صباح.

شاركونا على التيك توك لايف في مرات اف ام اذا حابين نحط لكم اي اغنيه فالكم طيب اكتبوا اسم الاغنيه واسم المطرب بنحط لكم اياها عبر اثير مرات اف ام

0: في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة نؤمن بصناعة أثر مستدام عبر إعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمهارة والقيم. يقدم برنامج الدبلوم المهني المعتمد فهماً شاملاً لتطور الطفل حتى 18 عاماً مع تدريب ميداني، برنامج حضوري لمدة 18 شهراً بمنحة كاملة ومكافأة شهرية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وسجل الآن nacd.ac.ae.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عيش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز الآن عبر ferrariworldabuظبي.com.
4: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود، كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا، مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه، هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه، وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم، هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه، غدوا نارا لبركانه.

آخر عدد. إذن مستمعينا، إليكم أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد. دشن أعمال الحفر في أنفاق الخط الأزرق لمترو دبي. محمد بن راشد: هدفنا مدينة أكثر ترابطاً وكفاءة واستدامة. افتتح المؤتمر السنوي لمستشفيات ومراكز السرطان في ميدي كلينيك نهيان بن مبارك: التميز في الرعاية الصحية يقترن بالرحمة والتفاني. مدارس الإمارات الوطنية تفتح باب التسجيل في برنامج المنح الدراسية. أيضا من أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد: 26 عيادة تخصصية وفرق طبية وتمريضية متكاملة، 120 ألف زيارة لمستشفى الرحبة في 2025.

ورش في دبي للصحافة حول الإعلام أثناء الأزمات. وأيضا في جلسة ترندز حول قراءة الإعلام لتداعيات الصراع الإقليمي، إعلاميون وخبراء: الإعلام سلاح لمواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق. أيضا من أبرز العناوين: الإمارات تحتفي بالذكرى 50 لتوحيد القوات المسلحة، قواتنا المسلحة تحمي الوطن وتصون الإنجازات. أيضا في سياق هذا الحدث المميز: المرأة الإماراتية شريك في بناء هذا الموضوع والدفاع أيضا. وأيضا الفضاء السيبراني، حماية متقدمة وتعزيز الأمن للمعلومات.

زيارات تفقدية في أبوظبي ودبي، الموارد البشرية تطمئن على صحة وسلامة العمال. ملتقى الجوز يعزز التواصل المجتمعي مع 540 عامل في دبي. مستمعينا، ابتداء من اليوم تبدأ تطبيق رسوم درب على بوابتين جديدتين في أبوظبي. إذا شفتوا طبعا البوابات الجديدة، ورح يتم أيضا تشغيل البوابتين على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

أيضا من العناوين الموجودة على الاتحاد، جريدة الاتحاد، خلال الفترة من 2026 إلى 2028 أدنوك تستهدف ترسية مشروعات بقيمة 200 مليار درهم. وأيضا لمحبين المعارض والصناعة في دولة الإمارات، معرض اصنع في الإمارات من أفضل المعارض في مجال الصناعة. أكيد تنطلق اليوم بمشاركة 1245 عارض اصنع في الإمارات 2026، صناعات وطنية برؤية أكيد عالمية. فرصة جميلة أن الواحد فعلا يزور هذه المعارض ويتعرف على كل الصناعات الموجودة في دولة الإمارات. فعلا 5000 منتج يتم توطينها في المعرض هذا، راح تشوفون منتجات مميزة أكيد كل تفاصيلها.

خلونا ناخذ آخر العناوين في صحيفة الاتحاد. تشارك في اصنع في الإمارات 2026 بمنصتين متوازيتين، مبادلة تحتفي بعقدين من الاستثمار في دعم الصناعة الوطنية. إذا مستمعينا، كانت هذه أبرز العناوين في صحيفة الاتحاد.

0: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
1: فياس بارك بليس، تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
2: فورمولا رؤسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي. احجز الآن عبر ferrariworldabuظبي.com. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة.
3: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
4: بتلقانا شير هوانا، أحلى صباح هذا مكانك، يسعد لي صباحك. مستمعينا، أكيد دايما نذكركم أنكم لازم تستعدون لعالم فيراري أبوظبي، وتنطلقون بسرعة 240 كيلومتر في الساعة خلال 4.9 ثواني مع فورميلا 1 في طبعا عالم فيراري أبوظبي جزيرة ياس، موطن أسرع لانطلاقة انفوانية

0: في العالم. التجربة المشوقة أكيد والمكثفة وكلها حماس. اللي حاب أنه يحجز هاي التجربة اليوم يقدر يزور الموقع الإلكتروني ferrariworldyasisland.com. لأنك واحد من نوفينا رايك دوم يسعدنا في أحلى صباح. بصمة وكرت في بصمة وكرت أكيد دايما وأبدا نتكلم عن كل شيء يخص الدوامات، لكن خلونا نبدأ من البداية، نبدأ من أول خطوة. خلونا نسألكم هذا السؤال، كيف كانت تجربتك أنت الشخصية في المقابلات الوظيفية؟ شو هي الأسئلة اللي سألوك إياها اليوم؟ قبل ما طبعاً أتوقع عقد الدوام، في مرحلة لازم تعديها وهي المقابلة الوظيفية، المكان اللي تحاول تكون فيه أفضل نسخة منك، وفي نفس الوقت تعرف ترد على أي سؤال ينقال لك. أي حد راح يداوم قريب، يعني هذه الفقرة نتوقع أنها من أفضل الفقرات راح تكون بالنسبة لك، لأن فعلا الأسئلة الوظيفية لما تكون أنت متجهز لها وتعرف كيف راح ترد، فرصتك كبيرة أن يتم قبولك في هذا الدوام. فخبرونا يلي تسمعونا اليوم عبر الأثير، واللي تابعونا أيضا على التيك توك لايف إمارات FM، شو هي الأسئلة أو أغرب الأسئلة اللي سألوك إياها في المقابلة، إذا حاليا كنت موظف أو إذا جربت أنك يعني تقدم على وظيفة. أكيد كل شخص عاش هذا الشعور وعاش هاي اللحظات، مر بمواقف مختلفة وبأسئلة غريبة. فخبرونا يلي تسمعونا اليوم عبر الأثير أو اللي تابعونا على التيك توك لايف. أحمد يقول أول سؤال، أنت من طرف منو؟ دايما شو يسألون؟ يسألون هل تقدر أنك تداوم تحت الضغط؟ وانت تقول هي هي اقدر اقدر. ويسألون بعض الأسئلة البديهية، خلنا نقول يعطونك مثلا مواقف يقولون لك يلا حل هذا الموقف، طبعا على حسب انت في اي بوزيشن راح تكون، هني تتغير الأسئلة تختلف. فشو هي الأسئلة اللي سألوك إياها؟ وهل عرفت أنك تجاوب ولا توهكت؟ حاتم يقول سألوه ليش اخترت هذا المكان؟
1: بصمة وكرت.
0: إبراهيم يقول اكتب اسمك بالإنجليزي صح، ويقولوا لك بعد تتكلم بالإنجليش، يشوفون مدى يعني طلاقتك في الإنجليزي. سألوني وين تشوفين نفسك بعد 5 سنوات من زينة، عسى عرفتي تجاوبين زينة. اسكي سألوني فلان شو يستوي لك، أماني تقول سألوها أول سؤال معرسة ولا لا. هني هذا في حد يعطينا نصيحة، واي اي يقول انتبه تقول انك تتحمل جميع الضغوطات في العمل، ليش انزين. ايضا مشاركة على التيك توك لايف من يوزر يقول يسألون كم تتوقع راتبك، هني فعلا تتوهل. عاد انت بعد لا تحط رقم وقدره، يعني حط الرقم المعقول هذا السؤال، أو ليش لا صراحة، يعني ترى كنت تتوقع فتوقع اللي تتوقعه. انزين هي وأماني تقول ليش جاي عندنا، يسألونها إن مثلا شمعنا اخترتينا نحن. إذا صارت لك مشكلة كيف بتحلها؟ مشارك على التيك توك لايف. أحمد يقول يبوني أي شغلة بشتغلها. حاتم يقول كم تتوقع راتبك؟ وإن واي تقول أيضا يسألونها شو إنجازاتك في هذا المجال؟

0: فعلا الأسئلة تتغير وتختلف، لكن الواحد دايما وأبدا يكون مجهز نفسه لكل الأسئلة. خلاص يعرف الناس راح ينسأل هذه الأسئلة. بعدين الحين أصلا في وايد، مثلا خلينا نقول حق أي شخص أول مرة راح يروح لمقابلة وظيفية، يقدر إنه يشوف فيديوهات على اليوتيوب عن طريقة الأسئلة وكيف لازم إنك تجاوب. في بعد طريقة معينة للجواب ترى، مو بتعالوا جاوب
1: بصمة وكرت.
0: إنزين، نتريا أكيد مشاركاتكم على تيك توك لايف في إمارات FM أو على الاسم 3666. ناخذ هذا الفاصل أغنية من طلبكم، أغنية راشد الماجد مشكلني، وردينا والله بالسنين لورا، بس خلونا نسمعها دامكم طلبتوها.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلع على البحر في...
0: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوب الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد.

0: حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، احجز الآن عبر فيراري وورد أبوظبي دوت كوم.
1: عادي أدخل؟
2: حياك، هلا والله.
1: غداكم جاهز؟
2: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
3: برنامج الفريج،
4: السوالف ما تخلص في الفريج،
5: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
4: كل يوم عنا موضوع جديد،
5: كلها في الفريج
4: من الاثنين
5: لين الخميس ومن الساعة 3
4: لين 4:30 العصر
5: على الموجة الصح.
6: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
7: 3-2-1 كيو. في دولتنا
8: الاستقرار ما كان صدفة،
7: بل نتيجة رؤية قيادة،
8: تخطيط حكيم
7: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
9: ونحن عيال زايد،
8: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
10: ما غفلت عينا عن أهلها
8: وقلبها مع كل واحد فينا.
7: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
8: والمقيم يلي لقي فيها داره،
11: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
8: أرض أمان لكل من عاش عليها،
12: يجمعنا حب الوطن
8: وروح الوحدة
12: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
13: ودولتنا مثل اليبن
7: ما ينكشف فيها ظهر حد،
8: لأن اليبن الحاضر
7: ما ترك المستقبل للصدفة.
8: الإمارات مستعدة.
14: The UAE is ready.
15: ونحن بخير،
8: لا تشلون هم.
16: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
17: البحر أو في البر أو يمكن تكون في الجو، نحن وياك وين ما تكون. إمارات FM.
18: حي هالصباح،
19: حي هالصباح،
20: ويا حي معتنا على إمارات FM.
19: بصمة وكرت،
20: بصمة وكرت،
21: خلونا نخبركم بهذه الدراسات اللي تقول ان اول 30 الى 90 ثانية في المقابلة كفيلة انها تكون انطباع اول عند الشخص اللي قابلك. لغة الجسد، نبرة الصوت تمثل نسبة كبيرة من التقييم، احيانا حتى اكثر من المحتوى نفسه اللي تقوله. أكثر من 60% من مديري التوظيف يفضلون المرشحين اللي يظهرون فيها مهارات تعامل وتواصل واضحة وثقة بالنفس. حلو أنك تكون واثق من نفسك حتى لو فيك شوية توتر، بس لا تبينه، حاول أنك ما تبينه. أيضا التحضير المسبق، لما تقعد تدور عن الشركة هذه اللي أنت رايح لها، تقعد تبحث تتدرب على الإجابات، هني أيضا يزيد فرصة القبول وبشكل جدا ملحوظ. وهذا أكبر دليل واللي يوضح أن المقابلات مو بس اختبارات للمعلومات، لكن اختبار حضور وثقة. فدائما وابدا حط في بالك ان ترى المقابلات الوظيفيه مو بمكان انه او محطه ان الواحد يحكم عليك فيه، لكنها مساحه انك تعرف عن نفسك وايضا تعرض افضل ما عندك دائما وابدا. اكيد دائما وابدا نتري مشاركاتكم على التيك توك لايف في مرات FM أو على الاسم 3666. الأسئلة اللي يسألونك إياها في المقابلات الوظيفية، هل في مرة أو في يوم من الأيام سألوك سؤال غريب، يعني حسيت أنه شو مغزى هذا السؤال؟ في صراحة بعض الأحيان يسألونك أسئلة ما تتوقعها،

زياد يقول يسألون ليش اخترت هالبوزيشن بالتحديد وبناء على تخصصي وخبراتي اخترته. جاوب. بصمة وكرت. بصمة وكرت.

عندك خبرة بهالمجال عمر؟ يسألونا هذا السؤال. فرسالتنا لكم اليوم مستمعينا، لكل شخص عنده مقابلة عمل قريب إن شاء الله، أو يعني يطمح أنه يداوم في يوم من الأيام، لا تتوتر، لا تخاف، خليك دايما حقيقي، طلع أفضل ما عندك وكون على طبيعتك في النهاية، واضح ومستعد. حلو أن الواحد دايما يكون مستعد لكل شيء ويجهز أيضا الأجوبة اللي راح يجاوبها. وإذا ما صار أتأكد أن هاي الفرصة مش فرصتك، تأكد أن عندك فرص ثانية أفضل وأجمل إن شاء الله. في النهاية طبعا كل مقابلة هي باب، حتى لو ما انفتح لك هذا الباب اليوم ممكن يفتح لك باب ثاني أفضل منه بكرة إن شاء الله. خلكم ويانا ناخذ هذا الفاصل وأكيد نرجع نكمل وياكم. بحر العيون عيض المنهالي، خلونا نسمعها.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 من يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبوظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.yasisland.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.
3: فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي. احجز الآن عبر ferrariworldabudhabi.com. في ياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة.
4: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة، أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.
5: يطربك جو أغاني الاستديو ولا الحفلات؟ دندنة على العود ولا جو الجلسات؟
6: ما قدرت أصبر وجيتك.
5: لا تحاتي، على إمارات FM ابتسمع كل هالمكسات.

تعال لايف وعلى الوقت من 7 ل 9 الصبح. خل صباحك فوق الوصف مع أحلى صباح. ظرف أبيض. اليوم ظرفنا الأبيض، خلونا نفتحها مع بعض، خلونا نشوف شو محتوى هذا الظرف. لا تغير طبعك عشان الناس تتقبلك، حتى لو قالوا عنك في يوم من الأيام أنك انطوائي، غامض أو غيرها من المصطلحات اللي ما تمثلك، أو ممكن أنت تحب هذا الشيء فيك. فلا تغير من طبعك عشان الناس. في ناس تحاول تكون واضحة زيادة عن اللزوم، تشرح نفسها بكل التفاصيل، تكشف كل شعورها، تبرر كل موقف بس عشان ما يظنون انهم غامضين، كأن الغموض صار تهمة لازم تدافع عن نفسك منها، مو جزء طبيعي من الإنسان، ما يشوفونه انه جزء طبيعي. الحقيقة أبسط من هذا الموضوع كله، مو لازم تكون دايما مكشوف للناس، خلنا نقول مثل ما يقولون كتاب مفتوح. حلو إنه يكون في جزء ما حد يعرفه عنك، مو لازم تكون دايما مفهوم، مو لازم تشرح كل زاوية فيك عشان والله الناس يحترموني أكثر أو يتقبلوني أكثر. فيك هذا الجزء الهادي العميق اللي ما ينقال بكل سهولة، هذا أبدا مو بعيب، بالعكس هذا جزء يخلي حضورك مختلف ومو بمكرر أبدا. المشكلة لما تحاول أنك تكسر من طبيعتك بس عشان ترضي الناس، ترضي هذا الشخص الواضح واللي باك أنت تكون نفسه، فتصير تتكلم أكثر من اللازم، تكشف أمور أكثر مما كنت المفروض أنك ما تكشفها. في النهاية تتعب، تفقد نفسك شوي شوي. الغموض أحياناً مو قلة وضوح، لكنها طريقة مختلفة في أن الواحد يعبر عن ذاته. لا تغير من نفسك عشان ترضي غيرك أو عشان الناس تفهمك. الجمال بعض الأحيان يكون أجمل وأحلى لما يكون غامض، ولا شو رأيكم؟ أنا أتوقع وليد الشامي يأيدني في هذا الموضوع. خلونا نسمعه.

يا سلام على راشد، هذه بعد من اختياركم على التيك توك لايف. بس كنا اشوف حد على التيك توك لايف زعلان، مو بايبن الاختيارات. زين اختار، بنحط لك الاغنيه اللي تبغى.

0: يلا بنحط لكم ورد الغرام عبد الكريم عبد القادر، لكن من بعد هذا الفاصل. خلونا ناخذ هذا الفاصل واكيد راجع لكم في برنامج احلى صباح.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة نؤمن بصناعة أثر مستدام عبر إعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمهارة والقيم. يقدم برنامج الدبلوم المهني المعتمد فهماً شاملاً لتطور الطفل حتى 18 عاماً، مع تدريب ميداني، برنامج حضوري لمدة 18 شهراً بمنحة كاملة ومكافأة شهرية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وسجل الآن nacd.ac.ae.
3: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
4: يا سبارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. فياس ووتر وورد أعظم مدينة مائية، الآن أصبحت أعظم. فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي. احجز الآن عبر ferrariworldabuظبي.com.

منورين كل اللي يتابعونا على التيك توك لايف في مرات اف ام. بلقيس وين؟ وين الغيبة؟ مسجلين عليك اليوم غياب.

موجودة هادية. بينرم شير تسملي خيال السفن. غير غير الأغنية. أغنية ولهان حطيناها راشد الموجود.

هاللحظة قبل ما تتحول لذكرى، عيشها اليوم بشكل أحلى. أحلى صباح، هذا مكانك يسعد لي صباحك.

إذن مستمعينا وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت من الساعة 7 لين الساعة 9 الصبح عبر أثير إمارات FM. كنت معاكم أنا وردة الحمادي من الإعداد والتقديم والإخراج، وهذا أكيد برنامج أحلى صباح. إن شاء الله دائما وأبدا يكون صباحكم أجمل وأحلى يا رب العالمين. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.

0: هذا البرنامج برعاية
1: فورمولا روسا في عالم فيراري جزيرة ياس أبو ظبي. احجز الآن عبر فيراري وورد ياس آيلاند دوت كوم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية. عش تجربة مختلفة.

0: الساعة الآن 9 صباحا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF، بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

ألحانها حلوة، ثبتها واسمعها. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: تسمع وكأنك ترى.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها
3: هي أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسي. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز

0: بشتاق.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة نؤمن بصناعة أثر مستدام عبر إعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمهارة والقيم. يقدم برنامج الدبلوم المهني المعتمد فهماً شاملاً لتطور الطفل حتى 18 عاماً مع تدريب ميداني

0: برنامج حضوري لمدة 18 شهراً بمنحة كاملة ومكافأة شهرية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وسجل الآن nacd.ac.ae.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

موجاتنا في كل مكان. دبي، الشارجة، عمان، ومقيوين على 97.1 إمارات FM، تسمع وكأنك ترى.

0: الساعة الآن 10 صباحا في إمارات FM.
1: دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home.

0: فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

موجاتنا في كل مكان. للجيرة 103.9 إمارة FM تسمع وكأنك ترى.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت.

روق بالك واستعد، انت على الموج الصح. إمارات FM

خلي قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة،
1: بل نتيجة رؤية قيادة،
2: تخطيط حكيم،
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد،
2: أرضنا تسكن فينا
1: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
4: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره،
5: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد،
7: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
1: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير،
2: لا تشلون هم.
10: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: الساعة الآن 11 صباحا في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
4: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
5: هذا البرنامج برعاية
1: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات اف

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفيلم.

واقف وتأخرت طلبيتك هي الغايتة تسمع أغنيتك على إمارات FM.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن.

0: ومعا نعزز الطمأنينة.
1: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون. كليك وين ما تكون، كليك في كل لحظة، كليك خلك جاهز، خلك سريع، خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

مع كل أغنية مود، وفي كل برنامج متعة بلا حدود، بس على إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

انت في السياره تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامه الاخرين. بس حبينا نذكرك نحن وياك امارات الفهم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: الساعة الآن 12:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: التضحية
3: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء، نرويكي نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بأمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادة التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: هوية أن تضع نفسك
2: مسارا تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعير، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض بتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

هي تحب وتحب ترضيك، تحبها عيال ثبتها إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الساعة الآن 1 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على

0: 2xlhome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في MB للخدمات البترولية و MBBS مع شركة MB القابضة، وتعد MBBS المشروع المشترك شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار مبادلة بالتعاون مع مجموعة ثوباثكس اليوم الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي، وتمثل هذه الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة. انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. وصل مطار دبي الدولي الحفاظ على انسيابية حركة الربط العالمي خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيودا كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات عبر أحد أهم ممرات الطيران في العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات FM كل خميس عند 7 مساءً. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

نحن بحاجة للتغيير. مرات التغيير يكون بفضفضة، ومرات يكون بأغاني جميلة. إمارات FM، اختيارك الصح. تسمعونا على التردد 95.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات

0: وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.
1: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

برامج سوالف مسابقات والعاب أغاني معلومة حلوة خبر مني واكتشاف من هناك إمارات FM جمعت لك كل اللي تحبه واللي يهمك 24 ساعة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاد

أدا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون، صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
1: نصيحة يومية من هومز آر أس: أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

أغانينا على جوك وبرامجنا على هواك. بس التواصل بيكون عليك. بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: الساعة الآن 2:00 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية

0: التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
2: اليوم نشيت قبل المنبه.
3: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
4: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
3: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
4: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
3: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعا.
4: أها، يعني ما بنخلص.
3: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
5: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة من 7 لين 9 على إمارات FM.
0: هذا البرنامج برعاية
6: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

فن ليس له مفهوم ثابت، هو بحث نادر في الحياة، متغير، متأقلم، متجدد. الثابت فيه أنه حالة إبداعية. إمارات FM.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

0: بكم على متن رحلتنا من الإمارات إلى العالم. زوهو تدعم نمو أعمالكم. جميع الأدوات في مكان واحد، من المبيعات والمالية إلى التسويق والموارد البشرية، ببساطة وكفاءة، مصممة للتوسع عبر الفرق والأسواق محليا وعالميا. نحن جاهزون للإقلاع.
1: زوهو، أدر أعمالك بالكامل على منصة واحدة. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: عادي أدخل؟
3: حياك، هلا والله.
2: غداكم جاهز؟
3: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
4: برنامج الفريج،
5: السوالف ما تخلص في الفريج.
6: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
5: كل يوم عندنا موضوع جديد،
6: كلها في الفريج
5: من الاثنين
6: لين الخميس، ومن الساعة 3
5: لين 4:30 العصر
6: على الموجة الصح.

المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: في بوابة الشرق مول العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير. تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.
1: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

موجاتنا في كل مكان. بوظبي 95.8 إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
1: احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم، لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.
1: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية، من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: الساعة الآن 3 ظهرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي.

0: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة، بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنما تعكس القيادة والرؤية والانضباط. ثمن معالي الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنك ومجموعة شركاتها الجهود الجبارة لقواتنا المسلحة، وأكد معالي خلال افتتاح فعاليات اصنع في الإمارات: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نخرج من الأزمات أقوى.
2: نحن في دولة الإمارات لا نكتفي فقط بالصمود، بل نظهر من الأزمات والتجارب ونحن أقوى. صمدنا في مواجهة الهجمات وخرجنا برؤية أوضح لاتجاهنا المستقبلي، وبتقييم أعمق وأشمل وأوضح لشراكاتنا ولشركائنا، وبنموذج إماراتي متميز أثبت نجاحه.
1: أكدت معالي ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي أهمية إعداد قيادات تمتلك مزيجا من الخبرة العسكرية والرؤية الأكاديمية، بما يعكس عمق الرؤية الوطنية في دولة الإمارات، وذلك في ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة وما تفرضه من تحديات أمنية واستراتيجية معقدة. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي.
3: في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة نؤمن بصناعة أثر مستدام عبر إعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمهارة والقيم. يقدم برنامج الدبلوم المهني المعتمد فهماً شاملاً لتطور الطفل حتى 18 عاماً، مع تدريب ميداني، برنامج حضوري لمدة 18 شهراً بمنحة كاملة ومكافأة شهرية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وسجل الآن nacd.ac.ae.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
5: عادي ادخل.
6: حياك، هلا والله.
5: غداكم جاهز؟
6: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
7: برنامج الفريج.
8: السوالف ما تخلص في الفريج.
9: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات.
8: كل يوم عنا موضوع جديد.
9: كلها في الفريج.
10: كل يوم لنا سالفة في هالفريج.
8: الفريج من اسمه يا زينة ويا زين سوالفه. يا حياكم الله ومرحبا وسهلا في الفريج من جديد، بداية أسبوع جديدة. وأقول زميلي منصور مساك الله بالنور.
11: أي بالنور وأي سرور وأي دنيا، وانت هني طق طق منه وأنا على الباب، يلا الغداء وانت شبي، وانت اليوم نقع خيانة عظمى.
8: ما نقعت خيانة، كوثر.
11: كوثر؟
8: هي اللي قالت.
11: حطيتي في راسها الفقيرة المسكينة؟
8: لا، هي جايبة ما أدري شو، كان تقول تعالي.
11: شو بتجيب لك يعني؟
8: قلت لها طابخة حق إخواني ما أدري إيش، قالت لا
11: الضفادع.
8: ترى حلوة شربة الضفادع، تخيل.
11: يلا.
8: عشان تتأدب مرة ثانية تحاول إنك أنت تضايقني مثلاً.
11: أضايقك في شو؟
8: أنا أي أحد يعزمني على الأكل أروح وأنا مغمضة.
11: على طول.
8: أحب أكل.
11: زين إخوانك نحن في البيت.
8: زين ما عليه، هي اشتراني شنا متنقصت لي من بيتهم.
11: منو هي؟
8: هي ايوه،
11: هي ما تدور لك كسرت عود
8: العقب ما كلت وخلصت، ترى يدورت.
11: هي
8: ما شفت العود اليوم
11: تشمشم رايحه
8: راده، العود اليوم من اول ممر لاخره.
11: هي لازم عندنا عرس
8: حاط المدخل.

0: ايه
1: ارجوك لا تقول لي عرس راسي يعورني من امس للحين.
0: مو انت في عرس؟
1: فعرس.
0: لحظه مشروع طقاقه شو؟
1: لا لا بس يعني لزوم هذا الوصل.
0: ها رعية مواجيد
1: على قولتك.
0: يا هلا ومرحبا فيك والله، ويا مرحبا بكل اللي قاعد يسمعنا وانضم لنا في هاللحظه الجميله من برنامج الفريج بقيادة المايسترو المبدعة دائما وأبدا بدور المرزوقي.
1: حياك الله، شكرا على المقدمة.
0: شو رأيك فيها بس؟
1: وايد خطيرة،
0: ترى متعوب عليها وايد.
1: أدري أدري أدري، الحين لو أقول لك السالفة اللي أنا متوهقة فيها شو بتقول؟
0: أنا من سمعت سالفة العراس وأنا عارف أنك متوهقة.
1: لا أنا موضوعي أوهق من هالوهقة.
0: أوهق؟
1: أوهق طفت لفالوهقة.
0: يلا نسمع.
1: شوف أنا وايد عندي مشكلة مع اليهال.
0: بسيطة.
1: ها شو أعطي كيف شو أسوي؟
0: لا
1: ها
0: دكان حلاوة وانتهت.
1: انزين صبر انت الحين اعرف المشكلة.
0: يلا
1: مشكلتي مع اليهال لما يجون يسألوني أسئلة ما أعرف أجاوبها.
0: أنتي ما تعرفين تجاوبينها؟
1: لا أنا عارف يعني بس في مرات في ليفل يعني
0: في نوعية أسئلة معنا.
1: في نوعية أسئلة أنت تقول أنا كيف ما فكرت فيها.
0: ايوه
1: يعني هالدرجه.
0: بعد ما تشربي من الغوري مال شاي هذا
1: صار لي يومين والله ما شفت الغوري.
0: ادري
1: عين ما صلت على النبي.
0: كلها تصورين الفواكه
1: هي مثلا ولا عشان تشيز بلاتر انت متضايقه. ندري
0: والله تعرفين انا من عشاق الجبن.
1: ادري. شوف في لحظه من اللحظات لما تقعد ويا عيالك
0: ايوه
1: يقعدون يسالونك اسئله عجيبه غريبه. كل واحد فينا مر بهذه التجربة اللي عنده عيال أو عنده أخوان صغار. يعني أنا أتذكر أول مرة أنا سألت يعني أمي سؤال كان بعد شي سؤال وايد غريب أذكره عدل ما بأقوله. هي وأنا ياهل ما بأقوله. قالوا لي يعني يوم كبرت قالوا لي فيعني أتذكر. لكن أخوي اللي كان سؤاله أصعب بعد ما ينقال ما أقدر أقوله. المهم في أسئلة وايدة
0: يعني بصراحة وتقول ما أقدر أقول.
1: لا يعني مثلا عادي ممكن الياهل يقول لك يعني السماء إذا طرت بطيارة توصل لها ولا لا، تقدر تدق الأزرق هذا أو لا، ليش العشب لونه أخضر، ليش ما صار لونه.
0: أسئلة الطفل هذه الله يهديه.
1: أيوة بس
0: بريئة.
1: أيوة بس الطبيعي شو الطبيعي أن أنت لازم يكون عندك جواب.
0: عادي
1: شو الجواب؟ يلا ليش العشب أخضر؟
0: ليش الله خلق أخضر؟
1: أي ليش؟ لأن
0: الشجر أخضر.
1: حلو شلون صار أخضر؟
0: من الله.
1: أنا فاهمة الله خلقه أخضر. الحين أنت الله خلقك إنسان. الإنسان من شو يتكون؟
0: نطفة.
1: دم وعظام وجلد ولحم وصح؟ زين العشب ليش لونه أخضر؟ شوف ما في جواب.
0: كيف ما في جواب؟ في جواب ترى.
1: مادة الكلوروفيل هي اللي سويتها أخضر. هاي عقب ما سويت سيرت.
0: منو هذه؟
1: والله العظيم انه في
0: شنو كلوروكس هذه مالك؟
1: مو كلوركس كلوروفيل. ما علي يلا دعايه
0: بالله ما ادري
1: جد اكلمك اذا عيالك سالوك شي قول.
0: انزين قلت تراني.
1: شوف في لحظه تصير لحظه عابره وانت قاعد في نص بيتك او حتى مشغول مثلا في تفاصيل يومك.
0: اكزاكتلي
1: هيك ياهل صغير اوت اوف نو وير صغير مخلص تشارج ايباده جايك يقول لك ليش الناس تموت؟ صح. يلا فتشت ليش في ناس طيبين وفي ناس شريرين؟
0: لحظة ها. هذا اللي كتب سلطان حبيبي سلطان
1: هي
0: ياس تقول لك الطفل الكلوروفيل هذا كيف أقول لك كلوروفيل؟ بيسألني شو يعني بابا كلوروفيل؟
1: أي تقول
0: أشارد عليه
1: أي تقول هاي مادة الله خلقها هي تسوي نبات
0: يعني وصلنا لوين؟
1: وفي رسوم متحركة أنا اضطريت شو أسوي؟
0: وصلنا لوين؟
1: للعلم
0: لا
1: ها؟
0: آخر شيء
1: رب
0: العالمين سوى.
1: أنا فاهمة
0: اختصرت هالمرحلة العلمية مالك هذا
1: حلو
0: المختبر مالك.
1: بس هو قصده ليش اللون؟ شوف الحين أنت تطمس فكر الطفل.
0: أنا ما طمست بالعكس.
1: طمست أنت خليت الطفل الحين يحتار في أمره.
0: والله العظيم ما أعرف.
1: إذا ليش السماء زرقة؟
0: الله خلقها زرقة.
1: ما قال لك منو خلقها، سألك ليش لونها أزرق، ليش ما كانت صفرة.
0: كل هالأسئلة مريت عليها أنا تراني.
1: حلو شو الجواب؟
0: قلت لك
1: كلها
0: رب العالمين وبعدين لين ما يكبر شوي بيفهم إنه ليش رب العالمين سوى شيء.
1: بعدين ندخل على يكبر.
0: الغلاف الجوي وندخل على
1: تمام
0: الجيولوجيا مالك.
1: شوف هي أسئلة ممكن تمر علينا بشكل عادي، أو يمكن حتى في بعض الأوقات تلقى أنت يعني مشغول داقين عليك الدوام واللي قاعد تسوي إيميل تنزعج من بعض الأسئلة، أو بابا مش وقت الحين بعدين روح حق أمك شوفها. لكن لو وقفنا لحظة، بس لحظة، راح نكتشف أن هالصوت الصغير هو مش قاعد يسأل أصلا، هو قاعد يحاول يفهم الحياة،
0: هو يكتشف.
1: أيوة
0: أيوة.
1: ففي علماء أصلا موجودين في الدنيا كانوا يقولون
0: هذا اللي قاعدين عندك؟
1: لا لا، هذول بعيد. أوكي. مايا وطيران مسكر هالأيام. إنزين إنزين. فكانوا يقولون إن اللي هالو ينولدون علماء، ولدك ينولد عالم. ليش؟ عنده فكر، يبي يعرف، يبي يطقس، عنده فضول، تي انت تطمسه.
0: إيه، لان ابو نابليون،
1: ايه نابليون ما كان عالم بس للعلم يعني. أوكي. كان يحارب سيف المغوار هي ومتفعل هذاك.
0: افلاطون،
1: افلاطون كان.
0: أوكي.
1: مفكر.
0: إيه.
1: اوكي انزين، انت يا افلاطون انت وعيالك الافلاطينه صغار.
0: إيه. اوكي، النوابغه لو سمحت.
1: النوابغه. إيه. اوكي فالك طيب. يعني لازم انت ما ترد
0: على
1: ردود باردة او على التليفون ردود باردة، لان انت تخليهم يوقفون يقول اوهو كل ما سأل ابوي يقول بعدين بعدين، ولا افكنا، ولا جوابه مو مقنع. يخليه هو ما يرد يسأل، او يخاف، او يتكسل عن السؤال. سيألو.
0: الو الو،
1: قول الو اجين
0: بعد مرة ثانية. الو،
2: أكيد مرة ثانية وثالثة. عاشق الوطن يسلم عليك.
0: مرحبا مرحبا مرحبا، والله عاشق الوطن.
2: وإيش حالك يا الغساني؟
0: زمان عن هالصوت هذا الجميل.
2: والله أنا أشتاق لكم، الله يطول بعمرك. أنت عاد ما شاء الله عليك، أقول لك
0: حبيبي حبيبي،
2: ربي يطول بعماركم أنتم
0: وعمرك. ها حبيبي،
2: طول عمركم. نحن في اليوم هذا في الزمن هذا محتاجين ناس من أمثالكم، يعني إعلام ما شاء الله عليه إيجابي مميز.
0: ربي يسلمك، ربي يسلمك.
2: شيء احنا كل شيء عندنا حلو،
0: حتى
2: اعلام طبعا الوجه المشرق لبلادنا. طال عمرك
0: ربي حافظك، هذا اقل واجب نحن نسوي طال عمرك.
2: ما عليكم زود، الله يطول بعمرك، واحنا نعتز فيكم ترى كلكم، الله يطول عمرك.
0: ربي حافظك، ربي حافظك.
2: والاخت الفاضله بدور، وانت ربي حافظك، والمخرج وكل موجودين يا رب، والمستمعين وكل العالم.
1: انا المخرجه،
0: هي المخرجه نفسها،
2: ادري به ما شاء الله عليها. اقول لك هي يعني
1: سبع صنايع والبخت ضايع،
2: مرات المهمات الصعبه.
0: طبعا وانا اشهد.
2: طبعا انا اتذكر مارغريت تاتشر كانت رئيسه وزراء بريطانيا، يسمون المراه الحديديه.
0: ايه،
2: فالمراه الحديديه انت تشبه
0: مارغريت تاتشر بدور المرزوقي. حلو حلو.
1: تسلم على الكلام الطيب.
0: انت تعرف بعد ما نخلص البرنامج يمكن بتقولي لو سمحت، عاد اشرد عليها. دقت الباب، بتشوف نفسها علينا الحين.
2: ما اسمعك والله، تقول لي بجد؟
0: اقول لك بتشوف نفسها علينا.
2: لا طيب، هي هذا يا اخو دائما عط الانسان حقه صراحه.
0: أكيد.
2: يعني
0: والله تستاهل، والله تستاهل.
2: طيب الله وي ان شاء الله
0: حبيب. شكرا على اتصالك يا عاشق.
2: ما عليكم جود، تراكم كلهم متساويين، بس كلهم طبعا تدري يعني كل انسان
0: كلهم باختصاصه
2: له حاجات، يعني
0: كلهم باختصاصه.
2: زين، عاد شو موضوعكم اليوم ربي يطول بعماركم؟
1: نحن نتكلم اليوم عن لما الأطفال يسألون أسئلة يمكن أنت في بعض الأوقات ما تعرف مثلا تجاوب عليها، كيف تتعامل مع الطفل اللي يسأل؟
2: شوفي بدور، تدرين نحن في الزمان، الزمان اللي سبق يعني زمان بيني بينك، لكن كيف يعني نقدر ندير هذا الطفل، هاي الخامة الجميلة، لما يقول شيء نقول له ما مختصك اسكت، هذا أكبر مستواك، ما أدري كيف صح ولا لا. يعني فيعني ظهروا ناس صراحة معقدين، بقولكم صراحة يعني، لأن طال عمرك ما أعطيناهم يعني الوقت المناسب. نحن الأيام هاي في زمن طال عمرك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والأشياء، والطفل في العمر يا منصور يعني بدور عمره في العمر هذا مطلع على كل شيء، يعني إذا أنت ما عطيت الجواب مليون طريقة ممكن يظهر الجواب صح ولا لا؟
1: عدل صحيح.
2: إذا نحن لازم طول بعماركم، هذه لهم صراحة، هاي هم النواة صدقوني والله. أنت شوفهم على وسائل الإعلام، يعني شوف أنا والله بقولك صراحة بطيل عليكم، لكن بدور يعني لما أشوفهم يرمسون في مواقع التواصل يا أخي، مثلا اللي يعبر عن حبه ولا على الوطن بالأزمات اللي تمر علينا. صحيح. يا أخي عيونك والله عيونك تدمع، يعني جسمك يصيب القشعريرة، تقول يا أخي ما شاء الله عليهم، هذه هم اللي عندهم الوطنية. يعني صراحة نقول صراحة
1: بعوارهم إن شاء الله. مشكور ما قصرت. حياك الله.
0: تسلم كلا. تسلم يا عاشق الوطن ما قصرت.
1: المفروض
0: في والواقع شيطان.
1: شوف ألو.
0: ألو.
3: ألو السلام عليكم.
0: يلا حي أبو شهاب.
3: الله يحييك بصوتك.
0: يا مرحبا. علومك يا أبو شهاب.
3: الحمد لله طال حالك.
0: أنت الوحيد اللي بتكون أصلاً حتى أسئلتك وأجوبتك كلها هادية.
3: لا ما عليك ما عليك. لكن أنا عندي مشاركة بخصوص الموضوع هذا. مثلاً الأطفال مش يسألون يعني. لكن اللي أعرف أنا ما فهميش الأطفال تكون محدودة يكون صغير أو تكون مفتوحة.
0: صح.
3: لأن في طفل مرة سألني يا أخي كنت تسولف وياه.
0: إيه.
3: وقال لي اليد كيف تتحرك اليد كيف تتحرك. قلت له اليد هذا عبارة عن عضو جسم الإنسان مرتبط فيه يعني وأنت تتحرك يعني أعطيته على قد الإمكانية.
0: صحيح.
3: قول العقل يتحكم باليد أو شيء كذي. فدائما تلاحظ يعني أسئلة يعني شوي غريبة نوعا ما كذي. فأنت تحاول إنك تبديه شوي تعطيه إجابة أو تعطيه معلومة أو شيء.
0: إيه بس على قده.
3: على قده يعني تعطيه معلومات بسيطة كذي.
0: لا صح. تسلم يا أبو شهاب. تسلم. الجاسي والله يمكن كلامك صح الجاسي. إيه. ومورطنها توريطات الدنيا. مع أنه بدور ما تورط في السؤال.
1: أنا ما تورط ولكن صراحة لأول مرة في حياتي أتورط.
0: يعني بنت العين تسألك شو موضوع اليوم. بنت العين موضوعنا اليوم عن الصمت وعن ردود الأفعال الأطفال وأسئلتهم وكيف يردون عليه وكيف لازم أنت تردين عليهم.
1: خلنا ناخذ هذا الفاصل بس الإعلاني البسيط ونرجع نتواصل معاكم.
0: يلا
1: يلا.
4: تواصل زوهو تعزيز التزامها طويل الأمد في الإمارات، فمع وجود مراكز بيانات جديدة في دبي وأبوظبي توفر زوهو استضافة محلية لخدماتها السحابية لكي تبقى بيانات الأعمال داخل حدود الدولة مع متطلبات مركز دبي للأمن الإلكتروني لتدعم المؤسسات في مختلف أنحاء الإمارات. تسهم الاستضافة المحلية في تقليص زمن الاستجابة وتحسين أداء الأنظمة للعمليات الحساسة. اتصل على 800 زوهو أو قم بزيارة zoho.com لمعرفة المزيد.

0: يا سلام
1: يا مرحبا يا مرحبا. لو تدرون شو سائلني بس خلونا ثنوي بس خلونا اول شيء بقول لكم سؤالين
0: ايه.
1: اوكي بس خلينا نقول الو الهاشمي.
2: أهلا مرحبا.
1: مرحبا يا أخويا كيف حالك؟
2: الله يحييك كيف الحال؟
1: الله يسلمك. سؤالنا اليوم يقول مش ليش الطفل يسأل لكن ليش نحن نسكته؟
2: هو مو بأننا نحن نسكته، في بعض الأسئلة ما نقدر نحن نجاوب عليها بحكم سن الطفل وعمره. فأنا شخصيا أخذ الشغل هذا على كذا مرحلة، فإذا السؤال أنا ممكن أجاوب عليه وعندي جواب منطقي ومقنع أقول لي إياه. لو السؤال أكبر من مرحلة الطفل العمرية ممكن أقول له والله هالسؤال مش وقت الحين أو بعدين بخبرك الجواب.
0: هو ما تقدر بعد في نفس الوقت الهاشمي تقول له مو بوقت الحين، لازم تجيب له شيء يعني قريب له عساس لو اكتشف في يوم ما ما يقول أبوي أعطاني شيء غلط.
2: يعني هي الأسئلة مثلا اللي تكون خلينا نقول الطبية اللي تتعلق مثلا بالإنسان ومراحل الإنسان وتحولاته وهذا، هذه ممكن صح أنه يعني احاول اني الف اقول له بعدين هذا مو بوقته، او ممكن يعني بماطل فيه بحيث انه شوي اقول له توصل المرحله هذه بيعلمونك اياها في المدرسه، او اختصر له اقول له الله خلقه الله سوى بهالطريقه.
0: هذا الاسئله العلميه
2: اللي على سبيل المثال الكلوروفيل وليش السماء زرقاء وليش العشب اخضر، ما بقول له والله يعني في جواب منطقي لهالاشياء العلميه، بقول له بدل ما تقعد تلعب في الايباد على اليوتيوب اكتب سؤالك هذا في اليوتيوب، وغالبا بنسبه خلينا نقول 95% في شروحات وفيديوهات

0: النهاية هذه بعد مشكلة وايد كبيرة ترى، ترى يخوف الموضوع.
1: ترى هو بعد يعني أنا شخصيا عندي التلفزيون بس مكان واحد في البيت في الصالة. فيوم يشوفون يوتيوب غالبا أنا أكون قاعد معاهم، ولا الوالدة ولا الأم تكون قاعدة معاهم.
0: نعم.
1: فنشوف شو الأشياء اللي قاعدين يطالعونها. فإذا شيء ما كان مناسب لهم أقولهم سكروا وغيروا، هذا الشيء مو زين.
2: صحيح. بس بعد ترى بعد في نفس الوقت أصلا حتى بعض البرامج اللي موجودة يمكن تعلم الطفل شيء غلط، يعني يرد على سؤاله اللي كان سألنا لك بطريقة ما. واليوم حتى في خصائص ثانية في الوسائل كلها بإمكانه الطفل أنه يتكلم مع التطبيق أو شيء يسأل فيه السؤال وبيرد له بجواب ثاني. مشكور. فهذه بعد بتصيب مشكلة.
0: يعطيك العافية الهاشمي، ما قصرت.
2: ما قصرت يا الهاشمي.
1: ويعطيكم العافية ومشكورين.
2: بس بدور بغيت أرد على يوسف المقبالي إن شاء الله. يوسف ترى قاعدين نقرأ نحن شو اللي تكتبه، وإن شاء الله جهة الاختصاص هي بترد عليك وبتباشر معاك، ونحن طبعا ما بناسين أي حد فاز معانا في المسابقات أو في البرامج الأخرى. في طبعا هني عندنا بروسس نحن نتخذه عشان نسلم الجوائز كلها، واكيد بتوصلك جائزتك لا تحاتي.
0: انزين، على ما نقول لكم الاسئله الغريبه اللي عيالنا سالينا اياها. يعني انا مثلا الشيء اللي صار انه سالني امس ولدي الصغير، قال لي يوم رب العالمين خلق في الانسان مشاعر. اسمع يا ملك المشاعر،
2: انا مشاعري جياشه على فكره.
0: اي اسمع. أوكي. قال لما كل واحد عنده فيلينجز، ليش اذا كل الناس عندها فيلينجز ليش في ناس يضايقونك؟
2: عفوا،
0: سمعت؟
2: انا سمعت بس انا استغربت.
0: ايوه انا استغرب. اذا كل الناس يعرفون المعنى الحقيقي للمشاعر ليش يضايقونك؟ ليش يعورونك؟ لا ما عرفت.
2: في مشاعر انت لا المفروض تعرفين.
0: لا تميت قلت لانه ما ادري.
2: حلو. لا يمكن الوقت اللي سالت فيه في هيك اللحظه كان الغوري بعده مو بجاهز.
0: بعده كنت لا بس جد
2: فكنتي انت طالعه من مثلا من السياره جاي البيت وحارانه وحالتك لله.
0: بس انا للحين ما عندي جواب.
2: ليش ما عندك جواب؟ في اجوبه لهالسؤال.
0: يلا الفاضح. نزين يعني انت في اذا كنا
2: بس كل الناس تعرف تستخدم هالمشاعر.
0: حلو، ليش هو يسال ليش كلنا عندنا نفس المشاعر؟
2: كلنا نفس المشاعر، في ناس تعرف تشتغل فيها وفي ناس ما تعرف تشتغل فيها.
0: معناته شو عادي يقول لك يعني في فص ادق ايش؟
2: لا لا مو فص، في تفكير.
0: انا يعني الى حد ما قلت لك انا ما عندي الجواب، لكن انا متاكده انك انت يوم بتكبر بتعلمني الجواب. ما عرفت شو اقول له، اضطريت اقول هالشيء. يعني صدق يعني كيف فكر يا اهل عمره 9 سنين هالسؤال؟ كيف انا
2: 9 سنين؟ انا عندي 5 و6.
0: 5 و6 بعد جبروت في الاسئله ترى، دير بالك.
2: لا شغال معاهم ولا على تحاتي.
0: فاليوم
2: اعطيهم معلقات.
0: اليوم عاد نحن بما اننا نتكلم عن الاطفال وليش الاطفال يسالون اسئله، هل هي طبيعيه ولا لا؟ الجواب نعم طبيعيه، لان الطفل ينولد كانه مقبل على ان يكون عالم، ولكن مع مرور الوقت ترى انت ممكن تخلي هذا الطفل يطفي من كثر ما أنك أنت كله تقول له أوف أسئلتك تعور راس، بسك أذيتنا كذا كذا كذا كذا. يعني
2: ترى في وايد أساليب بدور أن الواحد يقدر يرد على الأسئلة. هالزمن هذا اللي نحن فيه الحمد لله في وسائل وايدة كانت أسهل عن
0: قبل اللي ما عندك
2: عن اللي ما عندك شيء.
0: صح.
2: يعني حتى اليوم أنت في الألعاب ممكنك تشرحي له بطريقة.
0: صح.
2: معينة.
0: صح.
2: تفتحين له يوتيوب يطالع يشوف وايد في قصص انها ترد على هذه الأسئلة. لكن على الأيام اللي قبل ما كان في شيء، وفي نفس الوقت كنا نسأل نفس الأسئلة أو يمكن كانت أسئلة بعد أخس وأدمر. لكن الطفل في هالزمن لا والله في مليار طريقة وطريقة انه تقدرين تجاوبين على أسئلتك فيها.
0: صحيح. الفلسفة التربوية الحديثة تقول أن الطفل ما يحتاج أن نزرع فيه تفكير، لأنه أصلا فطرته أنه تفكير منه وفيه، هو يفكر، هو يربط، هو يتخيل، يسأل ويشكك. هذه كلها علامات أن الطفل عقله حي،
2: ميموري فاضي. أيوة. يترسه
0: تمام. لكن مع الوقت مع تكرار المواقف

0: مع انه هو يسألك وانت تقول له اوه اديتنا بعدين مو بوقته بنام انا الحين. اذا بيئته او عائلته سووا له هذا الشيء هني نحن بدون ما نحس ترى نبدأ نغير هذا الطفل ونغير فضوله. لما يسأل وهو مثلا في ميلس قدام الريايل وبو مودي يقول له عيب عيب مو بوقته الريايل يالسين فيسكت. لما يكرر السؤال يرد يعصب عليه. لما مثلا سأل تعالوا شوفوا فلان ولدي شو سأل ها ها ويضحكون عليه مع نفس الشيء يحس انه هو الى حد ما مو بذكي. ايوه احنا هني ما تجاهلنا السؤال. احنا علمناه درس وايد وايد خطير هو ان ترى السؤال ممكن يعورك ويجرحك فاحسن لك تسكت ولا تحرج عمرك. فيبدا الطفل يخاف من الاسئله.
1: انت تدرين انا شفت الميالس الحين اطفال وايدين يجون
0: نعم
1: ويكون اسلوب الرد من الناس اللي موجوده مو من الاب بس
0: هي.
1: انزين يشرحوا له كانهم
0: ريال قاعد ريالي
1: طبعا هي هي هي. ويشرحوا له شرح ويعلمونه ويفهمونه ليش قالوا الميالس مدارس
0: صح
1: لان من هني يتاسس الطفل اذا كان ولد. وبالعكس بعد اللي اذا كانت بنت عند قعدات الحريم فهي تقدر تأسسها وتقدر تعلمها. شو صار عندك انتي انا اشوف فيه خلل اشياء تطيح واشياء
0: لا لا زلق التليفون
1: حلو
0: عين عين
1: نزل. فالميالس هي اللي تعلم وفعلا عيالنا تعلموا وفهموا من قعدة الكبار معاهم وينسأل الأب وينسأل العم وينسأل الخال شو هذا وشو هذا وشو هذا وشو هذا وليش سويت وشي وليش ما سويت وشي. فلازم ترد عليه كأنك ترد على ريال عود
0: تعرف
1: مو بصغير.
0: أقول لك ياها ليش قبل الجيل القديم يقولون أنه ما كان ذكي نفس الجيل الحالي
1: بالعكس.
0: لأن أنا أقول لك ليش بأمانة الجيل القديم القديم أنا أتكلم في قديم الزمان يعني قبل 50 سنة
1: هي.
0: أنت ما تقدر تقارن طفل قبل 50 سنة في الطفل اليوم في 2026 أذكب وايد. ليش؟ لأن
1: مثل أنت هالطفل هذا اللي عندنا
0: منو اللي
1: قطو
0: مياو إنزين. فأنت اللي يصير ليش يلا يب طفل من مواليد القرن 18 أيام يعني العصر الأرستقراطي ويب طفل في هذا الوقت تلقى الذكاء مختلف. ليش؟ لأن الردود تغيرت، مفاهيم العلاقة بين الأب والأم صارت غير، صار فهم وعي أكثر، صار إن الياهل إذا سأل جاوبة عسى ما شر.
1: أنا لو عندي آلة الزمن أبغي أرجع بآلة الزمن أشوفك وأنت طفلة شو كنتي تسألين، لأني حاس إن أنت يننتي
0: هلج. أمي قلت لها شو تتوقعين وظيفتي بتكون؟
1: أشوى ما قالت رائد فضاء
0: قسما بالله. تعرف شو قالت لي؟ قالت لي أنت كل إذاعة مدرسية تنطين فيها في شيء يخص الرمسة الزايدة أنت بتتولينه. جي قالت لي بالحرف كبرت صرت مذيعة
1: من صغرك لغب.
0: شفت أقول لك داحرهم في الإذاعة المدرسية كنت كان في لي نظرة واليوم من هذا المنبر
1: حلو استوت
0: فصح صح. كيف قلت لك؟ قلت لك يلا أنت مو أمي قولي لي أنا شو بكون يوم أكبر. كيف يعني سألت هالسؤال؟
1: هي.
0: قالت لي ما أدري كان لها نظرة أحس
1: واضح النظرة موجودة
0: أنا لو ما نظرتي اليوم كان ما لقيتني قاعدة قدامك
1: صح.
0: كان الحين عندي سلسلة مطاعم
1: سلسلة مطاعم
0: من الفجيرة لين
1: اي والله سلسلة.
0: سويسرا ريجولر كاستمر
1: منو هذا؟ رجلر هذا يعني ما أدري شو
0: يعني كاستمر دائما يزورنا يعني
1: لأن عد القلاص حجمه
0: عندك كاريزما. شكرا شكرا شكرا والله هذه الساعة المباركة اللي تقولون لي هالكلام الطيب
1: يا جماعة الخير.
0: المهم الحين شوف لي صرفة مع مشاعر ولدي.
1: مشاعره جياشة ولدك أموره طيبة والحمد لله بس لكن أنت التوقيت اللي سألت فيه ولدك مو بتوقيت مناسب لك.
0: كنت أدور الكحل ضايع
1: يلا خذ
0: عشان شي ما كان عندي جواب. بس صدق صدق بأمانة احنا لازم نضبط أمورنا في كيف التعامل مع عيالنا لما يسألونا أسئلة يعني تعجيزية. اخذ نفس قبل لا تجاوب علشان هو بحاجة لأنه يعرف اللي له واللي عليه من هالكلام.
1: تراك انت داخل البيت حضر ذهنك وجهز نفسك
0: ولا تجلس تقول
1: حتى ما تقول والله وقته. ادور كحلي ادور ما ادري شو ادور تليفوني وما ادري كيف لا لا لا لا اعذارك هذه انساها على طول جاوب له جاوبه
0: صح آتي إمارات فم راديو عبر الانستا لايف على 655-1212 من داخل الدولة أما مخارج الدولة على 00971-600-551-234
1: نلقاكم
2: في بوابة الشرق مول. العيد الكبير يأتي مع الفوز الكبير، تسوق بقيمة 200 درهم من الأول من مايو إلى السابع من يونيو لدخول السحب على سيارة فوكس فاجن تيرامونت. ضع فرصك بالفوز عند التسوق من متاجر الطابق الأول. هل ستكون أنت من سيستلم مفاتيح السيارة في 8 يونيو 2026؟ تطبق الشروط والأحكام. بوابة الشرق مول، يا هلا فيكم بداركم.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

كان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.

0: يا هلا ومرحبا فيكم، ردينا لكم مرة ثانية مستمعينا ومتابعينا. يا مرحبا والله اللي في التيك توك، اسمن اسمن، فردا فردا، نكنيما نكنيما، يا مرحبا فيكم، نورينا. وإن شاء الله حين وصلنا إلى مرحلة أو فقرة الطلبات للأغاني اللي يبغى يسمع أغنية،
1: بعده في وقت، بقى 6 دقائق.
0: والله؟
1: إيه.
0: أوكي، شو تبين تقولين فيهم؟
1: أبغي أقول بما أن إحنا نتكلم ليش الأطفال وايد يسألون أسئلة قد تكون محرجة في بعض الأوقات، ما تعرف تجاوب عليها. الطفل لما يسأل هو مو بس يدور إجابة، هو يدور أمان فكري، يبغي يحس أن أفكاره مسموعة، لأنه مو بغلط أنه يفكر بطريقة مختلفة، أنه يحس أنه مرحب بأسئلته حتى لو كانت غريبة والبعض يشوفها ما لها داعي. لكن لما يقابل بالتجاهل هذا الطفل أو أنه يتذمرون من أسئلته، هني يبدأ يربط بين التفكير وبين الرفض، وهني خطورة.
0: لا، بعد في شغلة ثانية مهمة بدور، اللي هو شغف الفضول عند الطفل دائما
1: إذا وقفته.
0: هي. يعني هاي بالعكس من الظواهر الصحية جدا لعقلية الطفل، إنه يسأل هالأسئلة، وهذا أمر وايد طبيعي ولازم ترد عليه بالرد الصحيح، وأيضا الرد اللي يقنعه، مو بس الرد اللي هو يرضيك أنت.
1: صح.
0: لا، لازم يرضيه هو، ولازم يعرف أن هذا الشيء وهذا السؤال بالذات لازم تجاوبني عليه بكل صراحة.
1: وترى إذا أنت حاولت تتجاهل أو تتذمر من أسئلته لما يجي الياهل يسألك، يكبر الياهل ويتجنب أنه يسأل مرة ثانية، يتجنب أنه حد يناقشه، يتجنب أنه يعبر عن رأيه، فتلقى فيه كلام وايد في داخل الياهل بس ما يبغي يتكلم مع أحد، ويتحول بالتدريج إلى إنسان يعيش بعقل الناس الثانية بس يتريى إجابات بدال له يدور عنها. لذلك اليوم أنا أبغي أعرف للناس اللي تسمع إمارات اف ام، هل فعلا أنتم الأشخاص اللي مريتوا بتجارب كيف أنت ممكن تصنع جيل واعي ونفعت معاكم؟ كم مرة تجاهلت سؤال طفل لأنك كنت مشغول؟ كم مرة ضحكت على سؤال بريء سأل ياهل؟ كم مرة عاملت الياهل على أن أقول لك أنت لازم تطيعني، مو بتجلس تسأل أسئلة زايدة، اسمع الكلام ولا تعيدها. على فكرة هاي مو ما أحبها، ما أحب هذه الحركة، أن تجبر الطفل أن يطيعك بدون ما يعرف ليش.
0: لا طبعا، في أسئلة طبعا يمكن مرت علينا وما نقدر نقولها على الهوى، لكن كانت لها إجابات مقنعة، وإجابات وصلت ل80% إلى يعني مستوى عقل الطفل، أو اقتنع بشبه اقتناع أنه ممكن أنه يكون صح وتغاضى عنها، بس لكنه بعدها تدور في باله كيف وليش ولماذا وأين ومتى، هذه كلها يدور فيها الطفل في طبعا في مراحل العمرية، وأكيد من يكبر بيعرف وبيتعلم، بس بعد لازم ترد عليه الرد السياسي الدبلوماسي اللي ممكن أنه يقتنع منه، وهذا الشيء طبعا وارد وصحي مثل ما ذكرنا قبل.
1: نعم.
0: ومش فقط أنه مجرد أنه يتسلى فيك، لا، هو في مراحل اكتشافه إجباري يمر على هالأسئلة، وإجباري تنسأل، وإجباري أصلا بعد لازم أنك أنت ترد عليها الرد المقنع.
1: يعني كم مرة تجاهلنا سؤال طفل؟ البوينت في الموضوع أنك أنت لازم تفهم أن أنت تصنع الوعي مع الياهل ترى قبل لا يروح المدرسة، فلما يروح المدرسة يستكشف استكشافات كبيرة، يمكن يكون في مدرس يسأله فالمدرس ما له بارض فما بيجاوبه، يبي يرد البيت يسألك أنت كأب أو أنت كأم، فالمفروض يكون عندكم جواب. لما ييني ولدي يسألني، كلنا عندنا مشاعر الله خلقها في كل إنسان، ليش هذا البني آدم ما يحس في مشاعري فيعورني أو يجرحني أو يضايقني؟ طفل في هذا العمر يسأل هالسؤال في حيرة.
0: أنت تدرين بدور من ضمن الأسئلة اللي سألني إياهم ولدي مرة، قال لي بابا ليش أروح المدرسة؟ تعرفي اللفة الطويلة والعريضة اللي سويت لي إياها عشان وصلت لآخر شيء، أن الشيء هذا اللي اشتريت لك إياه من وراء المدرسة.
1: من وراء المدرسة هي إنه يعني المدرسة كان لها فضل كبير في إنه حياتك تتحسن.
0: تعلمت خذيت شهادة داومت.
1: كان يصير عندي راتب
0: هي. واشتريت لك هاي.
1: إذن أبغي رأيكم مستمعينا، ما زلنا مستمرين بناخذ هالفاصل أصلا علشان نروح حق
0: وين رحت يا دكتور؟
1: تسجيلات الفريج. بس أبغي فعلا أعرف أنت لما الطفل يقول لك ليش بابا هذا كذا، أو ليش يا أخوي العود، أو ليش يا أختي العودة، أو ليش يا ماما يصير كذي، علمني شوها، ردوا عليه وجاوبوا الجواب الصح. فاصل وراجعين.
2: الساعة الآن 4 عصرا في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
3: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. الفريج

0: الحين موعدنا مع التسجيلات، ولكن قبلها أقدر أقول من خلال تعليقاتكم على موضوع حلقة اليوم، فعلا فعلا أن احنا بحاجة لأن نتقرب من الأطفال. أبو محمد يقول: اقترب من قلب طفلك قبل أن تحاول تعديل سلوكه، واهتم بالعابة بقصصه وحتى تفاهاته، في بعض الأحيان اسأله شو يحب وادخل معاه في عالمه بدون حكم، باختصار صادقة وصدقة في نفس الوقت. إذن شو الأغاني الحلوة اللي حابين تسمعونها؟ عطهم الأكاونت منصور على التيك توك.
1: طبعا التيك توك ادي امارات اف ام راديو، وان شاء الله نستقبل فيه بعد مشاركاتكم وطلباتكم. اللي حاب يسمع مطربه المفضل واللي يحبه نقدر نبث عبر اذاعتنا، وفي نفس الوقت على الاتصال على 655-1212 من داخل الدوله ومن خارجها 0971-655-1234. وعندنا مكالمه يا بدور، خلينا نشوف منو اللي يبغي يسمع أول أغنية، وما دام أن سمعنا قيثارة الخليج
0: خذ المكالمة
1: نوال. طبعا نشوف بعد.
0: قول ألو.
1: أقول ألو على طول.
0: قول ألو.
1: ألو
0: ألو
2: ألو. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام والرحمة. من معانا؟
2: محمد.
1: محمد شو حاب تسمع؟ محمد
2: محمد عبدو اللي ودكم فيه.
1: يا سلام عليك، إن شاء الله
0: حين بتسمع لي سرك الطلب. حياك الله.
1: حياك. يا سلام، بعد من الفنانين الجميلين فنان العرب محمد عبدو اللي دائما يتحفنا بكل ما هو في عالم الطرب، من أغاني، من كلمات، من صوت عذب، من حتى حفلاته الجميلة. نسمع يا بدور،
0: بحط لكم يا

0: نسمع الآن.
1: الله أتعبتي الصورة مشاوير وتعبتنا ألقاني غدرك تعاذير.
0: منو اللي فعلا نقدر نقول عنه هو من الأشخاص اللي ذكر هذه الأغنية بالذات؟ طفولة غير كانت
1: هاي، مو طفولة هاي،
0: لا طفولة.
1: أوكي.
0: كنا احنا طفولة، شو نسوي؟

0: وعيوني البرواز. نعم الله من أجمل الأغاني اللي غناها فنان العرب محمد عبده. ننتقل إلى فنان الإمارات الأول واللي طلب طبعا ما حد بنسمع شوية بدور
1: حطني في عيونك
0: وبرك.

0: لف شرطان الذهب
1: فوق المتون
0: لفها يوم التوت فوق البياض خاف غضات الصبايا يزعلون سيدات البيض ما فيها ترى.

أجمل الحفلات اللي سواهن سندباد الأغنية الخليجية والعربية راشد الماجد اللي أحيا حفلتين من أروع الحفلات في أبوظبي في اتحاد إيرينا. لكن ننتقل إلى علي بن محمد العصر يا الفراشة.

سلام على وينهم والفنانة ديانا حداد. ننتقل إلى بنت العين اللي طلبت طلب جميل ورائع لفنان ولا أروع اللي هو طلال سلامة، أبيه ويبيني.

0: يا سلام يا سلام، هالفنان الجميل طلال سلامة، شكرا يا بنت العين على الاختيار الطيب. وننتقل إلى
1: اختار
0: القامة الكبيرة

سلام، هاي تخليك تشترحين على طول هالاغنيه هذه. لكن اياد بعد اختار لنا اغنيه، وهذه طبعا اخر اهداء، واللي ما لحقنا نلبي طلباتهم ان شاء الله باكر ان شاء الله بنحطها، اللي هي طبعا اغاني والله وايده طالبينها لكن ما نقدر. ومريم ما عرفت شو طلبتش انت بالضبط، لكن اياد القطان طلب اعز الناس لحسين الجسمي، وان شاء الله بنلبي طلبه. اما الباقين يعذروننا لان خلاص الوقت انتهى.

0: كسرة عود
1: الفريج.
2: اي والله كسرة عود والفريج وآخر الدقائق الجميلة. وشكرا شكرا من القلب سارونا نورتي وكل اللي موجودين فردا فردا اسما اسما نكنيما نكنيما. كل شخص طلب أغنية والله العظيم لو في وقت أكثر كنا لبينا كل طلباتكم، لكن إن شاء الله باكر
3: سكرنا الدكان باكر.
2: كلها ردتني على الكرسي بدال كنت فوق عند التسجيلات
3: مثلا. بما أنه وصلنا معكم للختام في كسرة العود، نوجه هذه الرسالة للناس اللي عندهم أطفال في البيت. نقول لكم أن الطفل ما يحتاج منه إجابة لكل شيء، لكن يحتاج أن تحس فيه أن صوته مسموع. السؤال اللي يطلع منه اليوم ممكن يكون بداية فكرة، ممكن يكون حلم أو حتى تغيير كبير في هالعالم، لكن كل هذا ممكن يختفي بكلمة واحدة لما تقول اسكت.
2: صح.
3: خلونا ننتبه أن نحن مو بقاعدين نربي أطفال بس، نحن قاعدين نشكل عقول. كل طفل في هالبي أو في هالعالم كان ممكن يكون مفكر، مبدع، فيلسوف، عالم، أو حتى إنسان مثلا واعي يغير مجتمعه لو لقى أحد يسمعه. فإذا فعلا نبغي جيل واعي لا نكسر أسئلتهم، لا نستعجل بإجاباتنا، لا نخليهم يخافون من التفكير، لا تحرجونهم، خلونا نعطيهم مساحة أمان جرأة إنهم يسألون، لأن في يوم من الأيام هالصغير ممكن يكون عندك عالم كبير وأنت ما تدري. شكرا لك يا منصور.
2: ودي إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الكل. نتلاقى بعد 20 سنة.
2: إن شاء الله.
3: إن شاء الله. تقبلوا تحيات منصور غساني وأنا بدور المرزوقي في الفريج باكر على الموعد. الله يحفظكم. وداعت الله.
4: هذا البرنامج برعاية
1: لولو. تسوق عبر تطبيق لولو واحصل على منتجات لولو هايبر ماركت في دقائق.
0: تسجيلات الفريج.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

ضبطنا لك اللستة. يلا استمتع وعيش اللحظة مع إمارات FM.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها والأقوى.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدا نار لبركانه.

Açtı. Açtı. أغانينا على جو.

0: الساعة الآن 15:00 في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. قال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عبر منصة إكس، انطلاق الدورة الخامسة من منصة إصنع في الإمارات يعكس تسارع نمو قطاعنا الصناعي بثقة عالمية متزايدة. رفعنا مساهمة الصناعة إلى 200 مليار درهم بنمو 70%، وبلغت صادراتنا 262 مليار درهم مع توطين نحو 5000 منتج وطرح فرص مشتريات تصل إلى 180 مليار درهم. وأكد سموه نمضي بثبات لترسيخ مكانة الإمارات مركزا صناعيا عالميا. قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله، نطلق اليوم حراكا جديدا للتحول نحو الذكاء الاصطناعي ذاتي التنفيذ والقيادة في القطاع الخاص في دبي. وأضاف سموه هدفنا أن نكون المدينة الأفضل عالميا في تبني هذه التقنيات اقتصاديا وتجاريا بما يعطينا تفوقا مستقبليا جديدا. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس، رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. أعربت دولة الإمارات ممثلة بوزارة الخارجية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني الإرهابي الذي استهدف ناقلة وطنية تابعة لشركة أدنوك باستخدام طائرتين مسيرتين أثناء مرورها

0: من مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات. ختاما، رحبت دولة الإمارات بالقرار الذي اعتمده مجلس منظمة الأغذية والزراعة الفاو خلال جلسة خاصة للمجلس في إطار مبادرة قادتها دولة الإمارات بالتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وشركائها، والذي يتضمن إدانة إيران على أفعالها التي تعرض الأمن الغذائي للخطر. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: هل ترغب في تنمية مدخراتك؟ مع الودائع الثابتة من بنك الفجيرة الوطني حقق عوائد مميزة تصل إلى 4.6% سنوياً. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-565-551. تطبق الشروط والأحكام.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL هوم صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL هوم. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2xlhome.com.
5: كليك، برنامجك الشبابي اللي يواكب ستايلك. كل فقرة تقول لك خليك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا الكليك غير. خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس، من 5 لين 7 المساء على إمارات FM.

يا هلا ومرحبا ومساء الخير والنور والسرور على كل من يسمعنا الحين عبر أثير إمارات اف ام الإذاعة الأجمل والأكمل. وفي حلقة جديدة وفي أسبوع جديد نرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك واللي ييكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7، وبكون معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج. ونقول مساء الخير يا إمارات الخير، مساء العزة، مساء الورد، مساء العزة التي سطرتها أو سطرها القادة عفوا والمجد الذي بناه الأجداد. نطل عليكم مجددا لنبحر معا في رحلة بين إنجازات دولة لم ترضى بغير المركز الأول بديلا، دولة أصبحت اليوم منارة للابتكار ورمزا للتسامح وقبلة لكل طموح مبدع. الإمارات العربية المتحدة، هذه الدولة التي أبهرت العالم بقوتها وصلابتها ومكانتها المرموقة، فمن رمال الصحراء إلى أعماق الفضاء، ومن قوة الاقتصاد إلى ريادة الذكاء الاصطناعي، تواصل بلادنا كتابة التاريخ بمداد من ذهب لتثبت للجميع أن الأحلام الكبيرة تبدأ برؤية صادقة وعمل دؤوب. ودوم فخورين بالإمارات.

من الغرابة للكشخة ومن التحدي للتسلية، فكليك بنسولف بنضحك وبنلعب وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ونرحب فيكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونقولكم يا مسا بوظبي محلاك والكل غالي يا حي ملقاك، ونرحب أيضا بكل اللي انضموا لنا على تطبيق التيك توك. تحياتي لفاطمة الزعابي وإسلام، أيضا تحياتي للشيخة وأنور وخالد الإماراتي، أيضا تحياتنا لأهل العراق.

0: أهل المملكة أيضا. نرحب فيكم مستمعينا طبعا، وبداية ومثل ما عودناكم دائما نبدأ برنامجنا طبعا، وللتذكير بما أن أيضا أشوف أن في ما شاء الله وايد ناس يلسة تسمعنا وحاليا على تطبيق التيك توك وفي أسماء جديدة، فنحب نذكر أن برنامجنا وبرنامجكم كليك برنامج شبابي اجتماعي، نناقش فيه بعض الأمور والمواضيع اللي يعني نعيشها في حياتنا اليومية، وعندنا فقرات مثل فقرة إيش رايك، نطرح أي موضوع أو يعني موضوع يكون اجتماعي شبابي وناخذ رأيكم فيه، يعني نشوف شو وجهات النظر المطروحة. أيضا عندنا فقرة أغرب شيء حول العالم، نستعرض فيها بعض القصص الغريبة أو الاختراعات الغريبة. أيضا عندنا فقرة كيف ومتى وليش، ونشوف إن كيف بدت بعض الأشياء في هذه الحياة ومتى وليش. وأيضا عندنا فقرة من القلب، وفقرة أيضا أو هناك فقرة واللي هي خلك جاهز. طبعا دائما نتكلم عن الصحة الجسدية والنفسية، وأيضا فقرة هل تعلم، تكون فقرة فيها معلومة أو معلومة تثقيفية ومفيدة وغيرها. طبعا من الفقرات عندنا فقرات رياضية واجتماعية أيضا، فلكل اللي يسألون دائما، لأن أشوف بعض التعليقات في ناس دش علينا اللايف وتسأل أنتو شو تقدمون وشو محتوى هذا البرنامج. تحياتنا لأهل العراق. واليوم مستمعينا طبعا بداية في فقرة إيش رايك، ومثل ما قلنا ومثل ما نقول دايما أن كل واحد فينا عنده رأي، وكل رأي له قصة وتجربة وله وجهة نظر تستحق أنها تنسمع، مش شرط دايما نكون متفقين عليها. وهذه دايما أزمتنا في الحياة مع الناس اللي حوالينا، أن كل واحد يشوف أنه صح ويشوف أنه أفكاره ومعتقداته هي الصحيحة، ويومي يتناقش مع شخص خلاص تحس أنك أنت يعني يالس تتكلم، يعني تحس أن الدرب مسدود، عرفتوا كيف؟ فللأسف عشان شي لازم نتأكد أن كل واحد فينا يشوف الحياة بطريقته ويعيش المواقف أيضا بمنظوره الشخصي، وكل إنسان يعني له تجربة في هذه الحياة، فتجربتك غير عن تجربتي، والأشياء اللي أنت مريت فيها غير عن الأشياء اللي أنا مريت فيها. فكل واحد عندنا يدخل في أمور في حياته وخلاص، ويبتدي يعني يكون خزن خلنا نقول معلومات وأفكار، وتكون ردة فعله في الحياة على الأشياء هذه اللي صارت له. فعشان كذي كل واحد فينا ردة فعله تكون مختلفة، كل واحد فينا يشوف الأمور بطريقته وبمنظوره الشخصي. مستمرين معاكم مستمعينا، ولكن بنروح لهذا الفاصل القصير وراجعي لكم نبدأ موضوعنا الشيق في فقرتنا، فقرة إيش رايك. خلكم معنا.
1: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: عيش أقصى درجات الإثارة في عالم فيراري جزيرة ياس أبوظبي، موطن أسرع انطلاقة في العالم. انطلق من 0 إلى 240 كيلومترا في الساعة خلال 4.9 ثواني فقط مع فورميلا روسا الحاصل على لقب جينيس للأرقام القياسية كأسرع انطلاقة أفعوانية في العالم. إنها تحفة هندسية حقيقية تعيد تعريف حدود السرعة بتسارع لم تختبره من قبل. هل أنت مستعد للتحدي؟ احجز تذاكرك الآن عبر ferrariworldyasisland.com.
3: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير.

أهلا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. ونبدأ اليوم موضوعنا في فقرة إيش رايك فاطمة؟ يلا يلا هاتي القهوة يا فاطمة وصح صحي عشان الموضوع شيق. اليوم يا جماعة الخير الموضوع مثل ما يقولون يدق في العظم ويمس حياة كل شاب وشابة فينا. صرنا نشوف دايما ودايما تلاقون مواضيعنا يعني دايما مواضيع مثل ما قلنا اجتماعية شبابية، وأحيانا دايما نتكلم يمكن وايدين أو نسألت هالسؤال عبد الرحمن ليش دايما مواضيعك كلها تكون مرتبطة بالسوشيال ميديا، يعني أشياء في الحياة ولكن أنت تربطها دائما ربط مع السوشيال ميديا، لأن فعلا حياتنا خلنا نكون صريحين مع بعض حياتنا يعني في حد يقدر يتخيل حين حياته بدون السوشيال ميديا؟ اليوم أنتوا في ناس يالسة تسمعنا أكيد اللي يسمعونا في السيارة أو يسمعونا عن طريق الأبليكيشن، ولكن اليوم في يمكن 200 شخص يالس يشوفنا الحين في تطبيق يسمعنا ويشوفنا صوت وصورة عبر تطبيق التيك توك السوشيال ميديا. ليش قهوة احنا مصحصحين؟ تحياتي لأهل نجد، ما عليه بس عندنا في ناس في البث بعدهم ما صحصحوا. نوف تقول مستحيل أعيش بدون السوشيال ميديا. حلو حلو حلو جميل جدا. انزين بس اليوم نحن ما بنتكلم عن يعني ما بتكلم عن أضرار السوشيال ميديا ولا يعني نفس الحلقات اللي طافت، لا اليوم بنربط الموضوع ان صرنا نشوف في السوشيال ميديا وفي اليمعات بشكل عام هبة غريبة. انزين كل واحد فينا، انزين وانا ما قاعد اعمم ولكن نسبة كبيرة خلنا نقول او في فئة خلنا نقول في فئة حاط لهم اغنية ضيم حاضر يا فاطمة، في اشخاص عندنا مصطلح في الخليج يقولون فلان هامور، يعني شو فلان راس عود. فكل واحد دائما نلاحظ هذا الشيء، يمكن ان في ناس كل واحد يبغى يستوي هامور وهو بعده في بداية الطريق. تلاقون شباب، ويوم اقول شباب طبعا اقصد فيها الشباب والشابات، مثلا اللي توه مداوم توه متوظف ومن اول شهر تلاقيه ركض الوكالة واشترى سيارة يعني خلنا نقول فوق طاقته وفوق قدراته، يعني الأقساط مالتها تاخذ نص خلنا نقول نص المعاش أو ربع المعاش. في نفس الوقت تشوف ساعته لازم ساعته ماركة وتلفونه يقول لك توني ها ماخذ التلفون البرتقالي اللي هو الآيفون هذا الأخير. وإذا فلان أو شخص فكر أنه يسوي مشروع، تلاقي لازم ديكور المحل حين توك أنت فاتح المشروع، يعني في ناس وايدة ونشفنا مشاريع كبيرة وجميلة وتحدثنا عنها في حلقات سابقة بدأوا بترك بسيط بدأوا في البيت، لا فلان أنا لازم أجر المحل الفلاني اللي في الشارع الفلاني، مثلا لو إحنا في خلنا نقول في دولة الإمارات مثلا في العاصمة الحبيبة أبوظبي.

ليش؟ عشان يقولون والله فلان كشخة وفلان راعي بزنس. فشو رأيكم اليوم مستمعين، هل فعلا الكشخة خلنا نقول أو المظاهر الحين صارت تذكرة دخول للمجتمع أو لعالم البزنس؟ يعني إذا ما كشخت ولبست الغالي ما حد بيسمع لك ولا بياخذك بجدية. طبعا هذا مش هذا، حين أنا قاعد أطرح سؤال، ما قاعد أقول إن هذا هو الشيء الصحيح. فشو رأيكم اليوم، هل الكشخة فعلا والمظاهر صارت تعتبر تذكرة دخول للمجتمع أو للحياة؟ وشو رأيكم في الأشخاص اللي يضغطون أعمارهم ويغرقون في الديون بس علشان ما يبينون أنهم أقل عن غيرهم؟ ننتظر تعليقاتكم ومداخلاتكم، ولكن نروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، خلكم معانا.

0: عليكم. الله الله الله الله الله الله.
1: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
2: في الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة نؤمن بصناعة أثر مستدام عبر إعداد كوادر مؤهلة بالعلم والمهارة والقيم. يقدم برنامج الدبلوم المهني المعتمد فهماً شاملاً لتطور الطفل حتى 18 عاماً، مع تدريب ميداني، برنامج حضوري لمدة 18 شهراً بمنحة كاملة ومكافأة شهرية. ابدأ رحلتك المهنية اليوم وسجل الآن nacd.ac.ae.
3: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبوظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع faqih-ivf.com.
4: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات، أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
5: كل فقرة تقول لك خلك جاهز، وكل دقيقة تقول لك لا تغير المحطة، لأن معانا لكلك غير

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك, وفي موضوعنا الشيق دائما مواضيعنا شيق عفوا. فاليوم كنا نتكلم عن الناس, خلنا نقول اللي يعني يبالغون في طريقة حياتهم, خلنا نقول في اللايف ستايل اللي هم عايشين فيه. فسؤالنا قبل الفاصل كان شو رأيكم, هل الكشخة اليوم أو المظاهر الحين صارت تذكرة تعتبرتها أو تذكرة دخول للمجتمع أو لعالم البزنس, للناس اللي حابين أنهم يفتحون مشاريع؟ فمثلا قلت إذا ما كشخت أو البست الغالي ما حد, وكأنه ما حد بيسمع لك ولا حد بياخذك بجدية. فشو رأيكم في اللي أيضا يضغط عفوا على عمره ويغرق في الديون بس عشان ما يبين أنه أقل عن غيره؟ فهل كلام الناس فعلا يستاهل أن الواحد يعيش في قلق الميزانية طول الشهر؟ خلنا نشوف, نحاول نقرأ بعض التعليقات وبعدين نكمل في محاورنا. تحياتي لبن مجرن, أيضا لنجد, تحياتنا لأهل المملكة. أوكي, نوف تقول السوشيال ميديا هو اللي منسينا الهم. أيضا أوكي, فاطمة تقول لازم يخق شوي ويتوهق آخر شيء. حلو. نوف تقول بالضبط, للأسف أن في ناس فعلا ماشية في السكة هذه. أيضا فاطمة تقول اكشخ عفوا على قدك ولا تبالغ. أيضا في تعليق يقول خلنا أوكي, نوف تقول المظاهر تتصدر للأمانة خاصة في مواضيع البزنس. أيضا عبد الله يقول في النهاية كل واحد حر في حياته. صحيح. أيضا تعليق يقول المظهر يفتح الأبواب لكن أخلاقك هي اللي تخليك داخل المكان. فعلا يا فاطمة, يعني هذا يمكن هذا التعليق يعني يعكس ويختزل الكثير, إن فعلا أحيانا ممكن مظهرك فعلا يدخلك مكان, يخليك تدخل مكان, ولكن أخلاقك هي فعلا اللي تخليك وهي اللي تفصل أنك أنت بتتم في هذا المكان ولا بتغادر المكان أو تنطرد من المكان مثلاً.

اوكي في تعليق نجد تقول للبنات يعني تخيلوا انكم انتم تدخلون مكان مش مرتب ولا شكل حلو بس لانه رخيص، هل بتقدرون او تقدرين تشترين منه؟ طبعا نحن هني او خلنا نقول اليوم الموضوع مش يعني مش رايح في هذا الاتجاه. انا ما اتكلم عن ان مثلا لا تدلع نفسك او لا يعني تكرم نفسك او انك تشتري لنفسك، لا احنا نتكلم اليوم ان كيف صار في ناس عندها هذا الهوس، خلنا نقول ان خلاص ان انا لازم اكون يعني عادي. الحين مثلا انا اعطيكم مثال عشان اوصل الصورة بشكل خلنا نقول مبسط. اليوم الحين الناس اللي تشوفني انا لابس كندورة وغترة وعقال، اوكي، ففي ناس نفس الكندورة هذه البيضة، انا ما اقول مثلا لابس لون معين او شيء، ولكن هاي الكندورة انت تقدر تفصلها يعني بالسعر المتعارف عليها الحين مثلا 200 درهم مثلا، وفي شخص ثاني ياخذ تقريبا يعني قطعه مشابهه خلنا نقول اوكي بس من ممكن خياط معين او براند معين، انت ممكن تفصلها ب 500 او ب 1000. الغتره نفس الشيء، العقال نفس الشيء، وينطبق هذا الشيء لو نقيسه على امور كثيره في حياتنا بنشوف انه فعلا انت احيانا تقدر تكشخ او تقدر تلبس او تقدر تعيش وتسافر وتروح وتي، ولكن بمقدورك انت، لا تحاول تبين شيء عكس حقيقتك. هذا هو موضوعنا اليوم، وهاي الرسالة اللي نبى ان نحن نوصلها من منبرنا هذا. لان بكل امانة اليوم بسألكم، متى اخر مرة سويتوا شيء فوق طاقتكم بس علشان شو؟ في فرق انك انت احيانا تقول والله انا ابى ادلع نفسي، انا اليوم اليوم ابى اصرف، اليوم ابى اسافر، اليوم ابى اسوي، حقك. لكن انا اتكلم اليوم عن شو؟ عن الناس اللي تسوي فوق طاقتها فقط من اجل السوشيال ميديا، فقط من اجل السناب، فقط من اجل عشان والله يقولون اوه شوفوا فلان والله الصيف ساير سويسرا، اوه شوفوا فلانه والله سافرت شو اسمه رايحه مثلا ايطاليا اليابان ما ادري وين. يعني انت ما برايح، او اساس الشيء اللي انت قاعد تسويه مش لانك انت حاب الشيء، لا بس علشان ترضي غرورك وترضي الناس، او الناس تباها تتكلم عنك ان انت والله عندك. وانت في الحقيقة المصيبة وين؟ المصيبة مش لانك عندك، المصيبة ان انت ما عندك وبتدخل نفسك مثل ما يقولون في الحيط. يعني تحياتي لرهف ايضا قلب. اوكي خلنا نشوف لين الحين ما سويت. اوكي حاول اقرأ التعليقات من البداية عشان أقدر ألحق على تسلسل التعليقات. منورين كلكم. أوكي المظاهر ممكن ترفعك قدام الناس، لكن أخلاقك تكشفك لحالك. يا سلام. أيضا في تعليق يقول صحيح الشكل له دور، بس دائما الجوهر هو الأهم. أيضا تعليق يقول الكشخة صح تجيب لك ناس، لكن قيمتك هي اللي تخليهم يبقون. أيضا نجد تقول السوشيال ميديا تؤثر بالآخرين حتى لو نحن خلنا نقول رفضنا هذا الشيء، ولكن خلاص يعني هي تقول إن هذا الشيء موجود شئنا أم أبينا. أيضا AD يقول أغلبهم ينغشون، وقليلين اللي عندهم هاي الفراسة ويعرفون يميزون الصح من الغلط. أيضا قلب تقول المظهر ترى شكل ولا غير، ما فهمت. أيضا عهود تقول نعم للأسف قيمتك في مظهرك. ايضا روزا تقول عندما اوكي عندنا مثل يقول كلن يمد، طبعا مد ريوله على قد الحافه،
أما أنا أقول حاليا نحن في للأسف في يعني في زمن المظاهر. أوكي، وأن الناس تنتقدك يعني. حلو حلو. أيضا تقول التواضع حلو وجميل، كل واحد وإمكانياته. في تعليق، أوكي، في تعليق قال أوكي عهود تقول نعم للأسف قيمتك في مظهرك، لكن نحن اليوم ما نقول إن أنا ما أقول حق الناس يعني لا تهتمون في مظهركم. في فرق بين أنك أنت بالعكس دائما يقول لك أساسا إذا بتطلع مكان، بتروح جمعية، بتروح مول، بتروح سوبر ماركت، بتطلع دائما خلك لابس يعني لبس مرتب وأنيق. ليش؟ لأن دائما الناس تاخذ الفيرست امبريشن، الانطباع الأول. أنت ما تعرف يعني في إحدى المقابلات شفتها للمذيع العالمي ستيف هارفي، فشو كان يقول؟ يقول دائما الناس تاخذ الفيرست امبريشن، الطابع الاول. فدائما كان يقول يوم بتطلع بتروح اي مكان، ان شاء الله لو بتروح السوبر ماركت، بتروح تيب غرض، بتطلع تتمشى، دائما خلك لابس لبس انيق، لانك انت ما تعرف من الشخص اللي انت بتقابله في الجمعيه، في الجيم، في السوبر ماركت، في المستشفى، في المول. ممكن هذا الشخص يكون يعني يفتح لك مجال مثلا انك تفتح معاه مشروع، تفتح بزنس، تطور علاقاتك مع الناس. فدائما الناس راح تاخذ بالمظهر، لكن احنا ما نقول لا تلبس. انت تقدر تلبس وتقدر تكشخ وتقدر تكون ملك او ملكة، تكونين ملكة الاناقة، ولكن في فرق انك انت اليوم تحمل نفسك فوق طاقتها وتصرف الكثير عشان والله ابى البس براند معين، ابى اللوجو الفلاني يكون على لبسي، ابى سيارتي تكون السياره الفلانيه. فانت حملت نفسك فوق طاقتها، وهذا هو الشيء اللي نحن يالسين نتكلم عنه. احنا ما نتكلم عن فكره ان لا تلبسون ولا لا تكشخون، لا، احنا يالسين نقول ان كيف نتحكم في هذا الشيء. مستمعينا بروح الفاصل قصير وراجع لكم، خليكم معانا.

0: مغامرتكم القادمة قد تكون أقرب مما تتخيلون. في حديقة الحيوانات بالعين تنتظركم مناظر سفاري مذهلة وحيوانات رائعة ولحظات عائلية لا تنسى. اقتربوا من الحياة البرية واكتشفوا أكثر من 4000 حيوان واستمتعوا بتجربة سفاري فريدة من نوعها. هذه ليست مجرد زيارة، إنه يوم كامل من الاكتشاف والمغامرة والأجمل. كل هذا هنا في العين. احجزوا مغامرتكم الآن عبر العينزو.com.
1: النمو المستمر للأعمال يفرض أعباء خفية تؤثر على الأداء. أنظمة وبيانات متفرقة، إجراءات يدوية، تقارير متباينة. هنا يأتي دور زوهو، منظمة مؤسسية موحدة تجمع المبيعات والمالية والموارد البشرية والمزيد. برامج زوهو مصممة لتعمل بتناغم منذ البداية لرؤية أوضح وقرارات أسرع. قلص الأعباء الخفية وأدر أعمالك بذكاء مع زوهو. تفضل بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
2: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة. مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.
3: معلومة، محتوى، مفاجأة، الجواب دوم. كليك.

رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في موضوعنا الشيق. أشوف ما شاء الله التعليقات الحين بدأت تنهال علينا. نشوف. توقع الكل الحين دخل على دخلوا على على الخط وبدأوا كل واحد بدأ يكتب وجهة نظرة أو تجربته في هذا الموضوع. خلونا نقرأ بعض تعليقات المستمعين. رهف تقول أكيد إذا عندك أخلاق بيكون أهم شيء إنك تهتم بمظهرك. أوكي. أيضا في روزا تقول في أماكن لازم نلبس اللي تناسب هذا المكان حتى لا تصير انتقادات. يا جماعة الخير أنتوا خذيتوا الموضوع إلى جهة أخرى تماما. يعني إحنا نقول شرق البعض يقولون غرب. إحنا ما قلنا لا تلبس. ما أكيد مثلا إذا بتروح عرس مثلا بتلبس كندورة وغترة وعقال لخواتنا البنات أكيد بيلبسون فساتين. احنا ما نقول كذي، ما نقول لا تسوي الشيء او لا تلبس. انزين الطبيعي انت الحين مثلا اي انسان طبيعي ممكن انه يحتاج سيارة بيشتري سيارة، صح ولا لا؟ انزين انت راتبك مثلا وامكانياتك المادية او شو ما كان عندك بزنس ما عندك تسمح لك مثلا انك انت تشتري سيارة مثلا قيمتها 300,000. إذا اشتريت هاي السيارة فالحدود مثلا من 250 لين 300. انزين بما أن هذه أسعار السيارات الحين أمورك بتكون طيبة، لكن أنت تروح تشتري سيارة ب 500,000 ليش؟ هذا اللي نحن يالسين نتكلم عنه يا جماعة. احنا ما قلنا لا تلبسون لا تكشخون، لا أنا قاعد أتكلم على ظاهرة. انزين اللي هي نحن الحين أو الجيل الحالي صار جيل المظاهر، ولا بعد في ناس فعلا متمسكين بمقولة يعني القناعة كنز لا يفنى. فأنا أبو أسمع منكم مستمعينا، هل أنتم مع الكشخة لو بدين مثل ما يقولون، ولا راحة البال أهم شيء بالبساطة؟ هذا هو موضوعنا، لأن أحس أن البعض فهم الموضوع بشكل مختلف أو ما وصلتهم الصورة، مع أننا شرحنا الموضوع أكثر من مرة، وحتى بعض الأصدقاء على التيك توك أيضا يعني يلسين يتفاعلون معنا وفهموا المقصد من موضوعنا اليوم. المظاهر الحين موضة قديمة طلعت موضة الحكماء بعد ما سمع ملخص عن الكتاب. جماعة بعض التعليقات اللي تنكتب يعني يا الجملة مش مفهومة، حس ان الـ AI يالس يكتب. راحة البال. سهم يقول اهم شيء راحة البال. ايضا ابو جاسم يقول طبعا ما اتفق انك تدين عشان تكشخ، شو الفايدة كاشخ ومديون؟ فعلا فعلا فعلا. عهود تقول اكيد كل واحد بيهتم بمظهره لكن بالمعقول، ويكون التركيز دائما على جوهر الشخص. عبد الله يقول اتدين وتزين، يا سلام. اوكي. فاطمة الزعاب تقول خلك بسيط لكن مو سهل، يا سلام. اوكي. روت يغرد خارج السرب يقول هي يوم تروح تشتري بنتلي لازم رقم مميز بعد، يا سلام. ايضا يقول المظهر ما يعطيك الصورة كاملة. أيضا في تعليق أو عهود تقول الناس صارت ما تركز على الجوهر كثر ما تركز على المظهر للأسف، خاصة مع وجود السوشيال ميديا. وهذا هو هذا اللي كنت أقصده، أن نحن لو خلنا نقول ما كانت حياة السوشيال ميديا موجودة، إنزين ما كان الأغلب أغلب الناس ما راحوا مثلا الشخص اللي يتدين أو يحمل نفسه فوق طاقتها وهو يعرف أنه ما عنده الإمكانية، ويعرف أنه مثلا
لو أنا الحين صرفت أكثر أو اتدينت أو بديت أتعامل أو أعيش لايف ستايل مختلف أنا بتعب مثلا أو ما بقدر أتحمل أو وضعي بيكون يعني شوية مثل ما يقولون شخص معصور. فليش ليش هذا الشيء؟ لأن في ناس في النهاية مثل ما قريت في راح أدور التعليق تعليق راح لما نشوف التعليق لأن تعليق مهم جدا. أوكي التعليق كان يقول أوكي كل واحد بيهتم بيهتم بمظهره لكن بالمعقول ويكون التركيز دائما على الجوهر. أوكي روت يتكلم عن المقارنات يقول إن في مقارنات تستوي بين بين الناس. أيضا M7 أتوقع الاسم شوية أوكي القناعة كنز وأرضاء الناس أرضاء الناس غاية لا تدرك طبعا. روزا تقول أكيد البساطة حلوة ليش تتدين وتخلي نفسك في مأزق. صحيح. سهم يقول على قد فلوسك هو جسمه والله ضيعتني يا سهم. المثل يقول مد ريولك على قد لحافك هو قال على قد فلوسك مد لحافك بعد هي تمشي يعني. فاطمة الزعابي تقول لا تلبس غالي وتدفع من راحة بالك. هي والله فعلا فعلا فاطمة لأن يعني في ناس أحيانا والله يحطون نفسهم في هاي خلنا نقول المواقف واللي فعلا بعدين يعني تتعبهم جدا. طبعا مستمعينا كان هذا هو موضوعنا اليوم وبكل أمانة خبرونا متى آخر مرة سويتوا شيء فوق طاقتكم عشان تبهرون الناس مش عشان خاطركم أنتوا. مستمعينا مكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم خلكم معانا.

0: السادسة مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الدولي. أكد معالي صقر قباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن الإمارات تعرب عن دعمها الكامل والثابت لكافة الإجراءات السيادية التي تتخذها مملكة البحرين الشقيقة بما يكفل صون سيادتها الوطنية وحماية مكتسباتها وتعزيز أمنها واستقرارها في مواجهة أي محاولات أو تهديدات تستهدف النيل من أمنها أو المساس باستقرارها. قال معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة عبر منصة إكس: رحلة الإمارات من بدايات صعبة إلى دولة مؤثرة وواثقة لم تكن سهلة، إنها تعكس القيادة والرؤية والانضباط. بحث معالي جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم مع وفد من البرلمان الأوروبي برئاسة راينهولد لوباتكا الشراكة وتعزيز التعاون الثنائي بين المجلس والبرلمان بما يخدم مصالح الجانبين ويسهم في دعم العلاقات الخليجية الأوروبية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن ستبدأ صباح اليوم تنفيذ جهود تهدف إلى تحرير سفن عالقة في مضيق هرمز. قال مدير المجلس الاقتصادي في البيت الأبيض إن الحصار البحري المفروض على إيران ينجح، لافتا إلى أنه يضع قدرا هائلا من الضغط. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى إعادة فتح مضيق هرمز بالتنسيق بين إيران والولايات المتحدة

0: لدى وصوله إلى أرمينيا للمشاركة في القمة الثامنة للمجموعة السياسية الأوروبية. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم إن الدول الأوروبية وصلتها رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكرية. ختام الموجز الدولي قدمه لكم عبد الكريم بدوي.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
2: ساعة
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا أبغى أفكار جديدة.
2: إنزين ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: للأزواج الذين يبحثون عن علاجات تأخر الحمل، مركز تراست للإخصاب بمدينة برجيل الطبية في أبوظبي هنا لدعم رحلتكم برعاية متقدمة ولمسة إنسانية. بإدارة الدكتور وليد سيد نقدم علاجات أطفال الأنابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبة وتجميد البويضات والأجنة، مصممة خصيصاً لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
4: المنزل هو ملاذنا الآمن، حيث نكون على طبيعتنا ونشعر بالراحة ونستشعر المعنى الحقيقي للانتماء إلى المكان. في 2XL Home صممنا تشكيلتنا الجديدة لتكون مصدر إلهامك وتجعل منزلك يفيض بالأناقة في أدق تفاصيله، مع تشكيلة من الخامات الدافئة والأشكال الطبيعية والألوان الهادئة والحرفية العالية. يصبح أسلوب الحياة العصري الفاخر في متناول يديك مع 2XL Home. استمتع بخصومات من 25% إلى 75% عند التسوق في الفروع أو أونلاين على 2XLHome.com.

رجعنا لكم من جديد مستمعينا ومكملين معكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك. وفي الساعة الثانية طبعا دائما نقول الوقت الحلو فعلا يعدي بسرعة، مرت الساعة الأولى ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية طبعا من برنامجنا وبرنامجكم كليك، واللي ييكم من الأثنين للخميس من الساعة 5 لين الساعة 7. حاضرين حاضرين يا نجد، حاضرين. نرحب في الجميع ونروح لفقرة أغرب شيء. من شوي شفت تعليق يقول كوكب اليابان، تخيلوا يا جماعة نحن طول عمارنا نقوم يعني اللي نشمن رقادة انزين ويحاول يعني يحاول يتذكر شو يعني شو حلم. كلنا اكيد ما في انسان ما يحلم، احيانا من التعب وكذا يمكن انت ما تشعر او ما تتذكر ما تستذكر شو الشيء اللي حلمته، وخصوصا يوم تكون احلام خلنا نقول عشوائية يعني. ولكن احيانا الانسان مثلا يوم يكون متوتر او في موضوع شاغل باله فشو يستوي؟ يبدأ يحلم في نفس الأشياء اللي شاغلة باله، لدرجة أن أحيانا يعني بعض الدراسات تقول، وبعيدا عن الدراسات عن تجربة، أن الإنسان عادي وهو راقد يعرف أنه هو راقد، فأحيانا سبحان الله تكون عنده هذه القدرة أنه يتحكم في الحلم بعض الشيء، وهو يعرف أنه يالس يحلم. ولكن أحيانا نحن ما نقدر نتحكم في الحلم، وأحيانا أحلام ممكن تكون فعلا تضايق مع أنه ما فيها شيء لا سمح الله، يعني خلنا نقول مثل ما البعض يقول يعني كأنه فيلم رعب في الحلم، لا. ولكن أحيانا تصير لك شغلات أنت يعني ما تفضل أنها تصير لك في الحياة الطبيعية، مثلا يعني تتأخر على امتحانك، مثلا تتعطل عليك السيارة، خصوصا مثلا في طبيعة شغلنا نحن مثلا أنه لازم أنت تكون على الهوى في الوقت الفلاني قبلها بوقت، فأحيانا عادي تحلم أنك أنت متأخر على الهوى، تحلم أنك بتتخرج خلاص وطافك الامتحان وإلى آخره. فاليوم أغلبنا يقول والله تصدق يا أخي حلمت حلم، خصوصا يوم كنا صغار، والله كان في وحش يلحقني وما أدري شو، ومن هالكلام أنا كنت أطير في السماء وطلعت فوق برج خليفة وما أدري شو. إنزين، وعقب 5 دقائق كل شيء فعلا يطير من الذاكرة أول ما تنش. لكن في 2026 العلم قدر أنه يكسر كل التوقعات، والحين في شركات يابانية، قلنا لكم كوكب اليابان، فالشركات هذه شو سوت؟ اخترعت جهاز اسمه دريم فيجوالايزر، فبما معناه انه يخليك تشوف الحلم مالك كفيجوال، خلاص تشوفه صوت وصورة. طبعا موضوع غريب يعني اكيد ما حد بيقتنع بالموضوع هذا. فاطمة تقول مرات احس اللي احلمه صار، يا سلام. عود الغرام تقول العقل الباطني اثر على الحلم. روت يقول مرة حلمت اني مذيع ويالس مكانك، مشيها. حاضرين والله، كانتي تمسك عني بعد ما عندي مشكلة، بالعكس. نطلع اثنيناتنا نقدم البرنامج، تشرف نوف. نوف تقول انت كم مرة يطلع لك الكابوس هذا؟ لا اكيد صارت لي تحياتي لك يا ابو خالد، الله يسلمك ويعافيك.

0: نوركم نوركم. ايضا اوكي بعد ما اصحى ولا قبل ما اوكي في تعليق يقول اوقات تحلم وتصحى وترجع تكمل الحلم. جميل، لكن خلني اشرح لكم الموضوع او الموضوع اللي بنتكلم عنه او التقنية او الجهاز اليوم. فهذا الجهاز امريكا الحين يالسا ايضا تحاول انها تطور هذا الجهاز طبعا مع المهندسين اليابانيين، لان هذا الجهاز يعتبر هو مسجل الاحلام. فالسالفة وما فيها انك تلبس مثل هاي كانها عصبة راس او سماعة ذكية، وهذه السماعة طبعا مولدة بالذكاء الاصطناعي. ففي نفس الوقت تراقب موجات راسك وانت راقد. وهالجهاز ايضا مربوط مثل ما ذكرنا بالذكاء الاصطناعي مع المخ مباشرة. فخلوني أشرح لكم كيف يشتغل هذا الجهاز الغريب والعجيب. ولكن قبل ما أشرح لكم أكثر عن هذا الجهاز بروح لفاصل قصير وراجع لكم، خليكم معنا.
1: مركز فقيه للإخصاب، أحد مراكز الخصوبة الرائدة، يرسم بسمة حياة جديدة ويفتتح فرعه الجديد في مدينة خليفة شارع الفرسان أبو ظبي، حيث يقدم جميع علاجات العقم عند الرجال والنساء، الحقن المجهري، تجميد البويضات، الفحوصات الجينية وغير ذلك. لحجز المواعيد اتصلي على 800-32-544 أو قومي بزيارة الموقع فقيه ivf.com.

مكملين معاكم مستمعينا. فكنت أقولكم أو كنت أتكلم عن الجهاز اللي هو الدريم فيجواليزر، الجهاز الياباني اللي اخترعوه اليابانيين وأيضا الأمريكيين الحين مع اليابانيين يالسين يحاولون يطورون هذا الجهاز أكثر فأكثر. خلوني أشرح لكم فعلا كيف يشتغل هالجهاز الغريب والعجيب. بعض الشيء، المخ يوم نحلم يطلع إشارات كهربائية وصور في العقل الباطن، حلو. فالذكاء الاصطناعي الحين صار يقدر يترجم هذه الإشارات ويحولها لبيكسلز، صور رقمية. يعني الحين وانت راقد الجهاز يالس يسوي رندرينج أو سكان على الحلم، فتنش من رقادك تقدر تشوف الحلم طبعا اللي انت حلمته في الليل بجودة حتى توصل الى 4K، تخيلوا يعني. وتخيلوا انهم شو يبون يسوون، انك انت توصل فيك المواصيل، انك انت يعني تقدر تسوي شير لهذا الحلم في الستوري، تخيلوا كذا يعني على السوشيال ميديا. طبعا اعرف ان الموضوع فعلا يعني يخوف، لأن الناس مش متوقعة شيء مثل هذا. ولكن تعالوا نفكر فيها، شو رأيكم في هالتكنولوجيا؟

0: رهف تقول أكثر الأحلام ما أتذكرها. تحياتي سرور مسيت بالنور والسرور.
1: حلم في آي بي فعلا.
0: اتس اي ام تقول يبالي والله فيني فضول. ايضا روت يقول الموضوع الحقيقي اقرب للاحلام الواعية مش التحكم الكامل في الحلم لانه مستحيل. في تعليق يقول ودك تنسى الحلم بس اليابان لها راي ثاني. دايما اليابان لها راي ثاني. فاطمة تقول اذا مضيع احد في الحلم بيحصله ولا لا؟ يمكن. ايضا تقول يمكن يترجم غلط حقي يعني لو كان الحلم فيه لغات ثانية مثلا ولا شو. وكل شيء جايز يا جماعة الصراحة في هذا الموضوع. لكن يعني ما أدري بالنسبة للأحلام يعني تخيلوا تكون تحلم بشخص أنت ما تحبه مثلا ولا حلمان في شيء يضحك والكل يقدر يشوفه. يعني هالاختراع بيكون ما أدري يعني هي خصوص يعني هي المفروض خصوصية ولا بتستوي تجسس على العقول. يعني ما أدري شو رأيكم أنتو. فعلا يعني العلماء يقولون ان هالاختراع بيساعد اللي يحلمون كوابيس اكثر شيء دائما عشان يعرفون شو سبب الخوف في حياتهم. فشو رايكم هل تشوفون هذا هو حل طبي ولا تعب نفسي

0: كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك.
1: مكملين معاكم مستمعينا في موضوعنا الشيق اليوم عن هذا الجهاز العجيب والغريب اللي بيخلينا نشوف الأحلام أو الأحلام تستوي واقع، والله يستر كل واحد وأحلامه عاد. من حدود الخيال اللي يداعب النسي. فتخيلوا، تكلمنا أول شيء أنك أنت ممكن تكون تحلم بأشياء أو بأشخاص معينين. تخيل هذا الحلم مجرد أساسا ما أنت تشوفه كفيديو، اعرف أن هذا الفيديو بيكون متسجل عندهم في الداتابيز مالهم، هذا رقم واحد. فأنت كل الأفكار اللي تدور في بال الإنسان الناس بتشوفها، فكل واحد يعني بيعرف الثاني في شو يفكر.

0: الاسم.
1: وقلنا أصحاب الكوابيس العلماء يقولون أن هالاختراع بيساعدهم أنه يعني بيساعدهم أنه يعرفون شو الأسباب اللي تؤدي إلى أنهم يحلمون بهذه الكوابيس أو الأحلام المزعجة، ويحاولون طبعا يعني يشوفوا لهم حل طبي إذا هذا هو مثلا تعب نفسي ولا يعانون من مشاكل مثلا. فهذا الجانب الإيجابي أنا أشوفه. ولكن تخيلوا لو استوى هناك تواصل بالأحلام، يعني أنا وأنت نحلم نفس الحلم ونسولف فيه الصبح شي مع بعض، كان بث مباشر مثل ما احنا الحين. فقولوا لي لو تخيلوا لو نزل هذا الجهاز عندنا في الخليج الحين، وسعره كان يعني خلنا نقول معقول أو أنه في متناول الجميع، تتوقعون بيضرب؟ أنا أتوقع بيضرب ترند الصراحة. فقولوا لنا كل واحد، يعني كل واحد منكم يخبرنا، بتروحون تشترون الجهاز ونشوف كل واحد يشوف إبداعات يعني مخه وعقله الباطن وهو راقد، ولا بتقول لا خلاص خل أحلامي يعني مستورة

زين بسألكم سؤال افتراضي بما أننا نحن دائما يعني نسأل هاي الأسئلة وبما أننا في يعني نتكلم عن الذكاء الاصطناعي والعالم الافتراضي. فهذا السؤال اللي عنده اليوم يعني خلنا نقول أغرب حلم حلمه وتمنى لو كان هذا الحلم تم تسجيله يخبرنا عنه. لو طبعا أحلام اللي هي الأحلام يعني يقولوا لنا شيء جميل ما يكون شيء مخيف أو شيء ما ينفع أنه ينقال. ولكن شو كان أغرب حلم تمنيته؟ يعني لو عندك هالجهاز تقول على الأقل هذا الحلم الوحيد اللي كنت أبا أسجله عشان دايما مثلا أشوفه. فخبرونا شو الأحلام الغريبة اللي أنتوا يعني حلمتوها.

0: أم تقول ممكن أخذه في حال فقط كان في أوكي إن الخاصية إن يكون خاص وهذا مستحيل. نجد تقول أوكي حلو. رهف تقول باخذ جهاز أختي تشوف أحلى زوج. ايضا نجد تقول لا لا ما ما ما اريد الجهاز يعني لو شو ما كان شو ما كانت الاسباب انا ما احتاج هذا الجهاز.
1: للازواج الذين يبحثون عن علاجات تاخر الحمل، مركز تراست للاخصاب بمدينه برجيل الطبيه في ابو ظبي هنا لدعم رحلتكم برعايه متقدمه ولمسه انسانيه. باداره الدكتور وليد سيد نقدم علاجات اطفال الانابيب، الحقن المجهري، تقييم الخصوبه وتجميد البويضات والاجنه، مصممه خصيصا لاحتياجاتكم. زوروا trustfertility.com أو اتصلوا على 800-23 مركز تراست للإخصاب، حيث تبنى الحياة على الثقة.
2: في أماكن ما تحس فيها بالوقت، وهذا بالضبط اللي يصير في ياس ووتر وورلد جزيرة ياس أبو ظبي. ومع التوسعة الجديدة استمتعوا بأكثر من 70 لعبة وتجربة مائية، منها أطول برج منزلق في الإمارات. الوناسة هني ما لها حدود. احجزوا تذاكركم الحين على yaswaterworld.com. ياس ووتر وورلد، الماي لعبتنا.

البيت مش بس جدران البيت، هو الملاذ الآمن اللي نكون فيه على طبيعتنا والمكان اللي نحس فيه فعلا بالانتماء. وعشان كذي تو اكسل هوم أطلقوا تشكيلة جميلة جدا، خامات دافئة، ألوان هادية وحرفية عالية تخلي الأناقة والرفاهية جزء من يومكم ومن تفاصيل بيتكم. والأحلى والأجمل إن عندهم خصومات توصل حاليا من 25% حتى 75%. تقدرون تزورون فروعهم أو تتسوقون عبر الأونلاين 2xlhome.com.

0: خذ بريك وخلك معانا في كليك.
1: سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار، فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي، نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار، وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي.

من الغرابة للكشخة، ومن التحدي للتسلية. في كليك بنسولف، بنضحك، وبنلعب، وبنكتشف. كليك في كل فقرة روح شبابية 100%.

0: رجعنا لكم مستمعينا من جديد ومكملين معاكم في برنامجنا وبرنامجكم كليك، ونروح إلى فقرة كيف ومتى وليش. واليوم صراحة فعلا الموضوع هذا يعني كان وليد اللحظة والله العظيم. كنت جالس كنت أتريق اليوم وشفت شيء كذي وقلت كيف شي استوى، من وين جت الفكرة هذه؟ فجلست أبحث واكتشفت أن الموضوع يعني مثل ما يقولون شر البلية ما يضحك. فاطمة تقول كيف ومتى وليش؟ طبعا أيضا نرحب بكل اللي انضموا لنا عبر تطبيق التيك توك، وأيضا اللي يلسين يتابعونا من بداية البرنامج. يلا مستعدين في فقرة كيف ومتى وليش؟ اليوم بتكلم عن شيء موجود في كل بيت وفي كل شنطة مدرسة وفي اللانش بوكس وفي كل رحلة بحر بار شو بعد بحر وبر وسماء. إنزين، وشيء يعني لولا يعني يمكن نصنا نحن رقدنا ونحن يهال بيوعنا، لأن ما فينا بارض نطبخ ولا نغسل مواعين. فيا ترى بنتكلم عن شو؟ شفتي فاطمة حتى أنتي متعجبة، ما حد بيعرف الـ الإجابة. لا لا لا لا لا، مش الأندومي أبدا أبدا، مش الأندومي. احنا الحلقة اللي طافت مسوي فقرة كاملة اقولكم لا تاكلون لا اندومي ولا سوشي حتى. الموضوع اليوم بنتكلم عن طبعا الساندويتش. تدرون ان هالاختراع اللي نشوفه نحن بسيط، يمكن الكل يعني في يومنا. وين السؤال أحمد يقول؟ لا هو مش سؤال، هو هي فقرة كيف ومتى وليش. فبنتكلم اليوم عن فكرة الساندويتش، مثل البرجر الصمون وغيره وغيره من المسميات والأنواع. تدرون أن هالاختراع اللي نشوفه بسيط وراه قصة غريبة وعجيبة، وما بدت على فكرة في المطبخ أبدا، بدت من شخص بريطاني، شخص عياز وكسول جدا. فالسالفة يا جماعة ترجع لعام 1762، حلو، يعني قبل أكثر عن تقريبا 260 سنة. كان في شخص بريطاني اسمه جون مونتاجيو، وكان لقبه لورد ساندويتش. هالإنسان كان يحب يلعب، كان يحب يعني دائما يلعب ورقة، يلعب الألعاب مع ربعه وأصدقائه، فلدرجة الجنون. يعني تعرفون مثل الحين سبحان الله نشوف بعض الأطفال ولا الشباب يوم يلعبون جيم بلاي ستيشن أو في الجيمينج تلاقيه مركز تركيز، ودائما نشوف مثلا بعض الأهالي يقولون والله تعبنا من مثلا العيال، نقول لهم يلا تعالوا وقت الغداء وقت العشاء ما شيء، خلاص يالسين، لدرجة أن صاروا يأكلون ويشربون في مكانهم. يعني عرفتوا كيف؟ يلا ياخذ بريك كذي مثلا وهو يلعب عشان يأكل. فهذا الشخص كان يعني كان ماشي بنفس المنطلق هذا. ففي يوم من الأيام كان يالس يلعب وكان في نفس الوقت يعان، بس ما يبى يقوم يغسل إيده ويجلس على السفرة وكذي، وتعرفون بياكل لحم وأشياء وكذي، وبيضيع وقت اللعب. فزقر الطباخ وقال له اسمع، يجيب لي قطعة لحم وحطها بين قطعتين خبز. ليش؟ الحين قلنا كيف ومتى، ولكن ليش؟ عشان بس يمسكها بإيد وحدة ويأكلها ويكمل لعب بالإيد الثانية. ولكن ليش انتشرت هذه خلنا نقول الفكرة أو السالفة؟ لأن ربع اللي كانوا يلعبون معاي يوم شافوه يأكل بهالطريقة السريعة والسهلة ياهم يتهم حالة من الذهول، وبدأوا يطلبون من النادل إنه يحضر لهم نفس الطريقة هذه اللي هو يأكل فيها. بصرف النظر إحنا ما نتكلم الحين عن اللحم أو الستيك، هي الفكرة إنك أنت أي شيء بتاكله، يعني اللي يأكل بيض، اللي يأكل لحم دياي، سمك، شو ما كان، أنت ما تأكله بس كذي، دائما تأكله في ساندويتش، في توست. أحمد يقول شهيتنا نبغى ناكل، والله أنا يعان بعد. فالمهم فكل الأصدقاء قالوا نبغى مثل هالساندويتش، ومن يومها تحول لقب هالريال لاسم أشهر وجبة في العالم، فدائما يسمونه ليزي ساندويتش. فهالاختراع الحين صار في طبعا برجر وشاورما وغيره وغيره وغيره من الوجبات اللي والله ولا أفكار اليابان، شفتوا كيف؟ فعلا احيانا يعني في شغلات او خلنا نقول مواقف او اشياء تصير وتخلي يعني الانسان يخترع شيء ويكون الشيء هذا وليد اللحظه. مستمعينا مكملين معاكم، بنروح لهذا الفاصل القصير وراجع لكم، خلكم معنا.
1: في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار. في ياس بارك بليس تتحول تفاصيل الحياة اليومية إلى تجربة مختلفة، مساحات خضراء، سينما خارجية، وتجارب تسوق ومطاعم على بعد خطوات. أسلوب حياة متكامل في قلب جزيرة ياس، بالقرب من أبرز الوجهات. عيش تجربة مختلفة مع الدار.

مستمعينا طبعا وصلنا لنهاية حلقتنا، كانت حلقة جميلة وممتعة طبعا بتفاعلكم ومشاركاتكم الطيبة، والتقي فيكم إن شاء الله في الحلقات القادمة طبعا في باقي أيام الأسبوع. كنت معاكم أنا أخوكم عبد الرحمن البلوشي من الإعداد والتقديم والإخراج، أشوفكم على خير، مع السلامة.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة أدنوك للحفر اليوم إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 80% في MB للخدمات البترولية و MBBS مع شركة MB القابضة. وتعد MBBS المشروع المشترك شركة متخصصة في خدمات الحفر وخدمات حقول النفط، تدير عملياتها في كل من سلطنة عمان والكويت والبحرين والسعودية. أعلنت شركة مبادلة للاستثمار مبادلة بالتعاون مع مجموعة ثوباثكس اليوم الإطلاق التشغيلي الكامل لمشروعهما المشترك في أبوظبي. وتمثل هذه الخطوة تشغيل أول منشأة تصنيع إقليمية مخصصة لحلول أنابيب حقول النفط والغاز المتقدمة. انطلقت اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض أدنك النسخة الخامسة من منصة اصنع في الإمارات 2026 تحت شعار الصناعة المتقدمة بنظهر أقوى في أكبر تجمع صناعي تشهده دولة الإمارات. تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد في قطاع التكنولوجيا المالية، مستفيدة من منظومة متكاملة تجمع بين البنية التحتية الرقمية المتقدمة والأطر التنظيمية المرنة والتكامل بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، بما يدعم تسريع دخول الشركات إلى السوق وتعزيز نموها ويدفع نحو تطوير خدمات مالية أكثر ابتكاراً وتخصصاً. وصل مطار دبي الدولي الحفاظ على انسيابية حركة الربط العالمي خلال فترة الاضطرابات الإقليمية التي فرضت قيودا كبيرة على الطاقة الاستيعابية للمجال الجوي وجداول الرحلات عبر أحد أهم ممرات الطيران في العالم. ختام الموجز قدمته لكم أميرة البلوشي. نصيحة يومية من هومز آر أس، أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خليك جاهز خليك سريع خليك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات.
1: عطلة على البحر في...
2: لا لا، أبغى أفكار جديدة.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
3: يا لعيب،
4: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
3: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
4: بعدك تمر على هالريال؟
3: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
4: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
3: ما قلت لك ينتقد، قلت لك يحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
5: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم. يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
6: قضية أن تضع نفسك
5: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سند ما استطعتم من قوة.
7: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
3: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
7: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
3: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
8: هذا شو قاعد يقول؟
9: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
8: يلا يلا قم.
7: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
7: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
7: وابتعد عنا.
5: هذا القيام
7: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
3: والسماح للكفرة بالتجوال
7: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
10: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: شكراً. حبايبي.
1: خير الإحسان عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند 7 مساء. خير الإحسان، زكاتكم وصدقتكم بالنسبة لهم طوق نجاة.

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
3: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
4: هذا البرنامج برعاية
5: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: صوتها يوصلك وين ما تكون. ضبط وثبت واستمتع.
1: تراني مرات يلدها غليظ ولحمتها مرة. لحمنك

0: الساعة الآن 8:00 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
1: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الأمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25 وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي.
2: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية. 3-2-1-Q.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم،
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
6: أرضنا تسكن فينا
7: قبل ما نسكن فيها،
8: وقيادتنا الرشيدة
9: ما غفلت عينها عن أهلها
8: وقلبها مع كل واحد فينا.
10: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
11: والمقيم يلي لقي فيها داره.
12: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
8: أرض أمان لكل من عاش عليها.
13: يجمعنا حب الوطن
8: وروح الوحدة
13: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد،
14: ودولتنا مثل اليبن
15: ما ينكشف فيها ظهر حد،
16: لأن اليبن الحاضر
17: ما ترك المستقبل للصدفة.
18: الإمارات مستعدة.
19: The UAE is ready.
20: ونحن بخير،
8: لا تشلون هم.
21: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس، ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

كان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

ثواني، متأكد انك رابط حزامك؟ تراها غالية علينا سلامتك.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: تحب التغيير؟ تدور على جديد؟ وصلت إمارات اف ام تسمع وكأنك ترى.
1: الساعة الآن 9 مساء في إمارات اف ام. دقات الساعة برعاية
2: 2XL هوم فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL هوم الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبو ظبي.
3: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأغاني الحصرية
1: ويلا نخلق سعادة
0: الجديدة
1: يا سيدة كل البنات الله عليك
0: الطربية والمشهورة
2: تضيق وامد النظر للسما فوق.
0: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا.

مسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

بالكادي والعبير نحل قبكم عبر أروع أثير إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: إمارات FM.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

تذكر عمرك كم كان لما سمعتنا أول مرة ومن أي مكان؟ 30 عام وإمارات FM، محبتكم تزدهي.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

褒美。منبو ظبي دار الظبي تسمعون على التردد 95 تسمعون على التردد 95 فاصل

0: إمارات الحلو نحن وياكم تسمعون على التردد 95.
1: الساعة الآن 10 مساء في إمارات FM. دقات الساعة برعاية
2: 2XL Home، فقيه IVF. بيتك هو ملاذك الآمن، اجعله ينبض بالأناقة مع تشكيلة 2XL Home الجديدة. استمتعوا بخصوماتنا الآن من 25% وحتى 75% في جميع فروعنا وأونلاين على 2XLHome.com. فقيه IVF يرسم بسمة حياة جديدة الآن في مدينة خليفة أبوظبي. نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

نصيحة يومية من هومز أر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

كليك لقطات من يومكم ويانا بتكون كليك وين ما تكون كليك في كل لحظة كليك خلك جاهز خلك سريع خلك معانا في كليك من الاثنين لين الخميس من خمس لين سبع المساء على إمارات FM.

وياك. إمارات FM وياك، عشرة عمر وسنين من 95 إمارات FM.

شكرا. انتو حفظتوها؟ غني انا معاكم بدون موسيقى؟ يلا.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، تصدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: قضيتي أنا، تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب.

0: أعمال كفرة لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
1: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
0: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
2: هذا شو قاعد يقول؟
3: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
2: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
4: وابتعد عنا.
5: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
1: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن لجل الوطن لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: الله أحب أسمعها.
1: خلك معانا على إمارات FM.
0: إمارات FM
1: تسمع وكأنك ترى.

0: مشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عرفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

0: تبي تفرفش وتستانس؟ ما يحتاج لوكيشن، اسمه إمارات اف ام. هي اوكي يلا إمارات اف ام.
1: اسمعوا هالأغنية شو حلوة، إماراتية، إماراتية الصنع.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها،
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمره.

الهدف واضح والمراد معروف والنتيجة واحدة. تسمع وكأنك ترى.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمر المكافأة الكبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج.
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عندنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

إمارات اف ام تجمع لك الفايدة والمتعة، والوقت عندنا ما له نهاية. خلي اختيارك ثابت واسمعنا تسمع وكأنك ترى.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

أنا انتمي لك غلا من راسي رساسة، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسة، وانقالوا انت إماراتي.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: يد النظر
1: سرحتوا يا هالغنية؟ الظاهر حركت مشاعر الذكريات. خلك على الموجة واستمتع بأحلى الأغنيات.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

نصيحة ديكور من هومز أر أس، وضع مرآة مقابل النافذة مباشرة، يضاعف ضوء النهار، يضيء المساحة، ويخلي حتى الغرف الصغيرة أوسع وأكثر رحابة.

لحظات حلوة فيها الأمل، فيها السعادة والفرح، ننقلها بالصوت وتسمعها وكأنك ترى. إمارات FM.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، ألحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن

قصة بدايتنا استثنائية واختياركم كان سبب نجاحنا والمسيرة مستمرة فيكم وبكم. إمارات FM

0: اليوم نشيت قبل المنبه.
1: أي منبه؟ المنبه هذا برا قاموسي أصلاً، ما عارفه.
2: يا زين القهوة اللي تقند الراس.
1: صح، بس غير الرياضة اللي تعطيك طاقة لليوم وحماس،
2: ولا توصل الدوام مصحصح وتبصم على الوقت.
1: بالعكس، مختلف الإحساس يوم تكون هناك قبل الوقت. قبل الوقت طبعاً.
2: أها، يعني ما بنخلص.
1: لا ما بنخلص، والياي أكثر في أحلى صباح.
2: أحلى صباح كل يوم من الاثنين لين الجمعة، من 7 لين 9 على إمارات FM.
3: هذا البرنامج برعاية
4: فياس ووتر وورد، أعظم مدينة مائية الآن أصبحت أعظم. ياس بارك بليس من الدار، أسلوب حياة متكامل بتفاصيل استثنائية، عش تجربة مختلفة. دبلوم مهني معتمد في تنمية الطفولة بمنحة كاملة من الأكاديمية الوطنية لتنمية الطفولة. سجل الآن nacd.ac.ae.

أجيال وراء أجيال نستمتع بهالجمال على إمارات FM.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

نصيحة يومية من هومز آر أس. أضيفي لمسة خضراء في زاوية غير متوقعة، نبتة صغيرة تكفي لتنعش طاقة البيت وتمنحه حياة أجمل كل يوم.

موجة مختلفة تجمع كل الجديد من برامج يومية واسبوعية. اتميز واسمعها إمارات FM للتميز. موجة عبر الأثير.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف

ولا السيف خياله وهجانه، ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

كنت مندمج؟ لحظة، خذ فاصل وقطع حبل أفكارك. بس ها انتبه علي ماشي قدامك. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

عبر إذاعة إمارات إف إم كل خميس عند السابعة مساء. خير الإحسان زكاتكم وصدقاتكم بالنسبة لهم طوق نجاة. مع خير الإحسان نمنحهم أملاً.

إماراتي واسمي بالفخر مطبوع. إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلا سربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: وانظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم،
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيال.
2: قضية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا اصلا ما يستاهل حد يسمعه. اقول لك شيء، قم قم خلينا نمشي، قم.
4: يلا يلا قوم.
1: هذا بلقام يخربط بالكلام. الو؟ كان صديقنا.
3: انتم
1: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: انتم
1: وابتعد عنا.
3: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت اشك لما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

أكيد في لحظات جميلة بحياتنا، ونحن لحظاتنا الجميلة بوجودكم ويانا على إمارات FM. بس اسمعنا وعيش اللحظة.

0: عادي أدخل؟
1: حياك، هلا والله.
0: غداكم جاهز؟
1: جاهز، انت يلس والحين بنحط لك الغداء.
2: برنامج الفريج،
3: السوالف ما تخلص في الفريج،
4: قصصنا من البيوت وسوالفنا الحلوة وأجمل الذكريات،
3: كل يوم عنا موضوع جديد،
4: كلها في الفريج
3: من الاثنين
4: لين الخميس ومن الساعة 3
3: لين 4:30 العصر
4: على الموجة الصح.

0: الكل سيطرة
1: الطربية والمشهورة
2: ناس ناس البديعي ناس ناس بحلان سين
3: ريحة عطار لي البيت.
1: كل هذا وأكثر في محطة جمعت كل أذواقكم تسمعونها بس في إمارات FM.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

حبشان 98.4 إمارات FM. إمارات FM تسمع وكأنك ترى.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
11: شكرا جنود الوطن.

نغمها عالي. ولحنها خطير. لحظة بلحظة معك، هدفها رضاك. إمارات FM.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

انت في السيارة؟ تسمعنا؟ لا تنشغل في غير الطريق علشان سلامتك وسلامة الآخرين.